ساعة حموش تأخيلو زينا ومس نادونا نفلم علونا زغبركم تعذبتنا كمي تولو نلو معسران شو منتن مسكرة مسترنا لوا هقرون هقرون زينا تتحيزنا لكم كريمنا لنا نمكت لكم بخبر نعدم أرسي ما سمرهم سأغرابي تقون قام الكتاب رهت تولدينا بغندار استزينا نفلم مينيستر عثمان صالح أبعى متاوى أخيبا مينيسترات قديات وطاق قجلة سبعا شوعة تشاينان مدارة أسمعون ابن الزوبا فورو برسة اقرب من كل خال بزل علي سرحل

المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في 25 من سبتمبر الجاري كلمة إريتريا خلال الاجتماع السنوي الوزاري 50 لمجموعة 77 والصين، والذي انعقد في نيويورك. وأشار

أرى الوزير في كلمته إلى أن الأزمات والنزاعات المتفاقمة باستمرار إلى جانب الحروب والتنافسات الجيوسياسية تقوض عملية بناء نظام متعدد الأطراف وتحل محلها بيئة عالمية خطرة تتسم بتزايد التدابير الأحادية والقصرية. وأكد أن إريتريا تدعم نظاما متعدد الأطراف عادلا وتعاون

المصالح المشتركة ووضع أجندة التنمية على وجه الخصوص في صميم منظومة الأمم المتحدة. وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن بلدان الجنوب العالمي تتمتع بموقع أفضل يمكنها من قيادة وتسهيل الطريق نحو نظام متعدد الأطراف، موضحا أن هناك حاجة إلى بذل جهود جادة لإنشاء منظومة أمم متحدة تعكس تنميتها وتطلعاتها والحفاظ عليها. وأكد التزام إريتريا الراسخ بإنجاح مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وقيادة مجموعة 77 والصين، وكذلك التعاون بين البلدان النامية. تتواصل في مديرية فورو جهود مجتمعية مكثفة لحماية الثروة القابية التي تعرضت للتدهور لأسباب مختلفة والحفاظ على الأشجار المستوطنة وتعزيز القطاع النباتي. وأوضح مسؤول مكتب حماية الغابات والحياة البرية السيد إياسو يوسف في حديث لوكالة الأنباء الإرتية أن الشتول التي زرعت خلال حملة عام 2021-2022 في قرى دنان ودونغولو وقيرغارو وأوملي وسدر وعمر قبري وصلت إلى مرحلة نمو جيدة مشيدا بجهود السكان في رعايتها والمحافظة عليها. وأشار إلى أن قطع الأشجار الذي كان يلاحظ من حين لآخر قد تراجع نتيجة حملات التوعية والرقابة المستمرة، موضحا أن هناك خطة للعمل بالتنسيق مع إدارة مديرية عبد القيح لإلاء اهتمام أكبر للمنطقة المحيطة بوادي حداس. كما أشاد السيد ياسو باهتمام السكان بحماية الحياة البرية، مؤكدا أن ذلك يسهم بصورة كبيرة في الحفاظ على الحيوانات البرية وتكاثرها، ودعا إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تنمية المراعي. من جانبها أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد صالح إبراهيم أن العمل المنسق أسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية حماية الغابات وتنميتها داعيا إلى مواصلة برامج التشجير لتحقيق نتائج أفضل. وتشير سجلات إدارة مديرية فورو إلى أنه تم خلال عام 2021-2022 قرص نحو 40 ألف شتلة من الأشجار في المنحدرات الشرقية. تم في 26 من سبتمبر الجاري افتتاح سد شيد في إدارة ضاحية عد حوشة بمديرية قال نفحي بجهود مشتركة بين الشعب والحكومة تبلغ سعته 180 ألف متر مكعب من المياه. وجرت مراسم الافتتاح بحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي الذي افتتح السد رسميا. وأوضح المهندس تسفى مريم منقستو أحد الخبراء المشرفين على أعمال البناء أن السد الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 11 مليون نقفة يبلغ ارتفاعه 16 متر وطوله 50 مترا. وخلال مراسم الافتتاح دعا المدير العام للإدارة المالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكي غلطة إلى ضمان صيانة السد بصورة مستمرة ومعالجة الحوض المائي بشكل منتظم والاستفادة من المياه المخزنة وتوزيعها واستخدامها بصورة سليمة بما يضمن تحقيق فوائد ونتائج تتناسب مع الموارد التي استثمرت في إنشائه. من جانبهما أوضح مدير مديرية قال نفحي السيد محاري يوهنس ومدير إدارة ضاحية عد حواشا السيد قبرهيوتي سيفانوس إن الهدف من إنشاء السد يتمثل في ضمان توفير مياه الشرب النظيفة وتوسيع نطاق التنمية الزراعية المروية. وأشاد بمساهمة السكان في أعمال صيانة الحوض المائي إلى جانب مشاركتهم في إنشاء طريق ترابي بطول 3 كيلومترات لتغذية السد بالمياه. وأشار قائد إحدى وحدات قوات الدفاع التي شاركت في أعمال بناء السد إلى أن القوات إلى جانب مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن تساهم بصورة فاعلة في تنفيذ البرامج التنموية، معربا عن تقديره للسكان لما أبدوه من تقدير وتشجيع للقوات المشاركة في المشروع. وفي ختام مراسم الافتتاح وزع شهادات تقدير على الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح مشروع بناء سد عد حوشا. احتفل في مدينة كرن في 26 من سبتمبر الجاري بتخريج 53 من أفراد فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بالجيش الشعبي بعد إتمامهم دورة تدريبية مهنية استمرت شهرين. وشملت الدورة التي قدم فيها الجانبان النظري والعملي، شملت مجالات الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والفيديو وهندسة الصوت إلى جانب مجالات أخرى ذات صلة بالإعلام والتوعية. وفي كلمة ألقاها قائد قيادة الجيش الشعبي العميد تخليل وسو شدد على أهمية اكتساب المهارات المهنية والانضباط لدى الشباب، معربا عن التوقعات بأن يوظف الخريجون المعارف والمهارات التي اكتسبوها في أداء أعمال فاعلة ضمن وحداتهم. ويذكر أن فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بالجيش الشعبي كان قد خرج في 30 من أغسطس

الماضي 92 من أفراده في عدد من المجالات والتخصصات. تبرع منتسبو أقسام الإدارة بوزارة الدفاع ب 172 وحدة دم في مبادرة تطوعية نفذت خلال الفترة من 18 إلى 24 من سبتمبر الجاري. وأكد المتبرعون أن التبرع بالدم عمل تطوعي وإنساني نبيل، معربين عن استعدادهم للمشاركة في برامج التبرع التي ستنظم مستقبلا. وأشاروا إلى أن التبرع بالدم سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات يهدف إلى إنقاذ حياة المحتاجين، داعين إلى تعزيز وتوسيع هذه المبادرات الإنسانية. فاز العداء الأولمبي الارتجاع عبر لون كاستي أمس الأحد 27 من سبتمبر بسباق ماراثون أقيم في الصين. وفي هذا السياق المصنف وفي هذا السباق المصنف بالدرجة الذهبية وفق معايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سجل العداء عبر لون إنجازا تاريخيا بارزا في تاريخ عدائي المسافات الطويلة الارتجين. وقد بلغ الزمن الذي استغرقه لإنهاء السباق بنجاح 2:10:11 وسجل بوصفه أسرع زمن ماراثون يحققه عداؤنا إريتريون هذا العام. ويعد هذا الفوز الذي حققه العداء عبر لون في ماراثون الصين أكبر إنجاز له بين السباقات التي خاض هذا العام، وهو لا يعزز مكانته بين العدائين المعروفين في شرق أفريقيا فحسب، بل يرفعها أيضا على المستوى العالمي. والعداء عبر لون عضو نادي دندن التابع لوزارة الدفاع سجل سابقا زمنا قدره 2:05:20 في ماراثون هامبورغ، وهو أفضل زمن شخصي له. كما يذكر أن عبد اللوم أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة نصف ماراثون شرق أفريقيا التي أقيمت هذا العام في مصوع، ودخل ضمن أفضل 20 عداء في العالم بعد أن سجل 61 دقيقة في سباق الطريق الدولي الذي أقيم في الدنمارك. وهذه السباقات والانتصارات التي يحققها العداؤون الإريتريون في مختلف المحافل الدولية لا تقتصر على رفع اسم بلدهم، بل تظهر أيضا الثروة الكامنة التي تمتلكها إريتريا في مجال ألعاب القوى. مشاهدينا، عشرتنا التواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 أشخاص قرب قاعدة جوية في جنوب غربي إنجلترا بشبهة التخطيط لجرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب. أكد محققون أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن 3 مركبات مشبوهة بدت وكأنها تتجه نحو قاعدة بيربورد. وذكرت الشرطة لاحقا أنها تعتقد أن الأمر أصبح الآن تحت السيطرة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق أضرار جسيمة، مضيفا أن السلطات البريطانية والأمريكية تحقق منذ فترة في أمرهم بالفعل. وتضم قاعدة بيربورد الجناح 501 التابع للقوات الجوية الأمريكية، علما أن لندن كانت قد ذكرت في يوليو أن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعدما حذر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من السماح لقاذفات أمريكية بالإقلاع من القاعدة. اجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب عدد من القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وترأست الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، حيث ناقش الوزراء تطورات الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا. كما نتناول الاجتماع تهديدات الهجينة والتطورات الأمنية الراهنة، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وقضايا المشتريات العامة في قطاع الدفاع. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الأوروبية لتعزيز التعاون الدفاعي والاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه دول الاتحاد. وعلى هامش الاجتماع ترأست كالاس اجتماع مجلس إدارة وكالة الدفاع الأوروبية الذي بحث بدوره قضايا مرتبطة بالتعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت 28 مسلحاً وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان شرقي البلاد، وذلك بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة أنها تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. وحسب الوزارة فإن جماعات باكستانية دعمت هؤلاء المسلحين، وأن معظمهم كانوا عناصر سابقة في الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية. وأوضحت الوزارة أن المجموعة عبرت إلى

تمديش بنية شن هجمات، مضيفة أن القوات الأفغانية أطلقت عملية عسكرية وفر المسلحون الناجون عائدين عبر الحدود باتجاه مواقع الميليشيات الباكستانية. كما اتهمت المخابرات الباكستانية بنقل عناصر أمنية أفغانية سابقة إلى باكستان بحجة تقديم المساعدة والتدريب لهم وإرسالهم إلى نورستان. ويعد ادعاء كابول بأن المخابرات الباكستانية دربت وأرسلت عناصر أمن أفغانيين سابقا عبر الحدود اتهاما مباشرا بتورط الدولة في توغل مسلح. لقي 56 شخص على الأقل مصرعهم في ولاية أوتار براديش الهندية وأربع آخرون في نيبال المجاورة، في حين لا يزال 10 عمال في إعداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية وسط ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات الخطر. وفي ولاية أوتار براديش الولاية الأكثر سكانا في الهند بأكثر من 240 مليون نسمة، أعلنت هيئة حكومية لإدارة الكوارث أن 56 شخصا على الأقل قضوا جراء العواصف والأمطار الغزيرة خلال الأيام الثلاث الماضية. ودفعت هذه التطورات السلطات النيبالية إلى إطلاق تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في 49 منطقة من أصل 77 في البلاد، حيث تواجه أكثر من نصف هذه المناطق مخاطر عالية مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية وروافدها متجاوزة مستويات الخطر. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الشؤون الخارجية يلقي كلمة إريتريا في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية المجموعة 77. جهود متواصلة في كورو لحماية الغطاء النباتي والحد من انتقال الأشجار. تدشين سد في دار الضاحية تحت حوشة في مديرية مارينا. بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية أمريكية. وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل دعم التحديات الأمنية. وأفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين بعد عبورهم باكستان. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مرحبا بكم وذا الذي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسان وحيسات متقبلة تلفزيون أرتريا وفنتو هي ساعة برنامج جارت قناة قد تتمم دي بأكاناتكم دقاكم تتصبرون لتنحكم متقبلتنا فنتو يكفس منكم يوم برنامج جارت قناة كما قلو ترؤلي ليكم من مدينة أسمر عند فقرنا حتى منا داحية تقليم قبلة بحر قياح مديرية قندع دي بان دقا بأناتو نا يوم برنامج جارت قناة قل نكسته والهلينا دي بأكان دي ماي أتكمو دي بإلا بينتوتو تلينا متحجة ماي أتكمو كما كلكم لا تأمروا دي بندق بأتكوتنا يوم برنامج جارت قناة مثلكم قلنا التلالي أنتم ما مثلنا قتهلو سأيتنا عبايتان أوليت حلايتنا أو برنامج جارت قناة لنكسيت با قل ما يأتكمو وقل مدينة قندع لتحليت حلايتو وباتونا يوم برنامجنا قلنكسيتو ما يأتكمهم أم بمنقبي أم جرادين لتفناتا جرادين لهلا ديبا وبكل أزلام مثل أولة ومثل قلاقل للزلم مديريتها وحتى منا ببرادتها وبجواهية من نفطويات مدايناتا إلا مدينة الله كما قلنا أمر يوم بحلاية عبد الفنان سعيد عبد الله قل إلا مدينة للشر حلاية عباي سميتها لا تبل باتو برنامج جارت قناة قلنك ستو برنامجنا استبدل لنا متابعات بكيتة تقول كلنا دي من التمنية دي بحلاية قلنك يستو وحري دي بكالة كان عندك أكو هي بعد حليت قلت عام ركمتو متابعات بكيتة دي بأنبل دي بحلاية تو قلنك يستو.

عباي سميت حلاته فنان سعيد عبد الله قال مدينة قندع لحالة يا باتو برمجة أنبتكو هو كم مقلبي لكم يوم دي مدينة قندعتو برنامج دائرة قناة نقدم لنا أنتم ما هي تابعونا ومسلنا قد أتلالو بدقمان هين عزمكم أزي ما من اندأت لنا دولي عمل لنا حلايت قلنا رأيتو قدم لكن دي بإلا قليم لبزحو فنانين ناي تقرع عبي ونعيش دي بإلا قليم توفنتو هي دي مدينة قندعتهم ولا دعت بالتو قدم منا ما ايتي امر ولا كفوتو الاقلوم لا نحد دقاته بزحام فنانين توم دي الا مدينه الا اندت ولدوا عبي فنانين لا هلو من اندت لينا زي ما حلايت عباي فنانتنا زينب بشير قلنا قدمته اقل اندت الاثنين مرعات بحر لا تبل حلايته فنان محمد فرج لحليت اندت تابعنا انا دي بعدت اكانت اسك قيس انتم مثل الا حليت قلت تسمحوا هي دي بحليتو قل عديكم برنامج انا مسوت لكم ما تابعتكم ايت فنتينا

أنا رحلت كما بلكت بسنة سامناي زوريا منو دي بسنة 2000 دي مدينة عسب ما أنا بحلته من 2001 كم كلن فرقت ني قجلتات ني بحلي بحلته ني سرحيتات دي بفرقت قجل بحل النسري التمتعكو بحلته حوالي 25-26 سنة تقجل بحلي دي بشقيكو بحلته دي بقجل بحل إشاك عندها لكو أول حلايات دي بألف إشاكا وعالكو يوم ملبو أشكالات بس كل دول مجاقرة قلتك بها اللي قلتك أزي دي بسنة 2008 في مهرجان نيساود دي بو حلاية أشاركو بها لتو الحلاية تعاوتت ودي بمهرجان نيساود فقل أول مرة دي مسرحة ليكو بها لتو 2008 دي بساود شاركت أربع مشاركات شاركو بها لتو 2008 2010 2014 و 2018 2010 تبل عداف عدو تبل الرأس شابنياتي انت ريم لهليت اتقارب واكيد يا قلبك لسف شامات اتهارب عجم عن كرر سمك كل سميع وجارب حوط الطبعات حوط التبعات انت لما يسفي وشرب.

أربع مرات حالا سالسي لا سالسيد بحبر بحلته لا دقا أنت إيمان تبل بفنان أحمد إدريس عافا كأستاذ عثمان محمد عثمان وحامد وولت على مسلنا كمان ربعيت أربع عند إحنا لحالين حالات لا دقا أنت إيمان تبل الذي ب 2014 لحالين هذا و 2018 هي تلم لتبل حلايت تلم تلمني بلديبة اللي عستر زلم ورات انبل تلم ورات انبل تلم تلمني بلديبة اللي عستر زلم ورات انبل تلم كله كله حلم حلاي اللي تنكر شاكاتني بالوشرم نقوش نتاتي قبي عبوتني علم هيرار نحبر لك بقز قدم أبوي ناين تسالم تبل إلا 2018 لحالي إخواتي بحالي

وانا زل قدرت نايد دي بلحنته اشعر مثل يلا على عبد قدايم اشعر ل عداف عد لا اوليت 2008 لا بلا كدي بحلاك ورع عن جلب ولو كرم حامد نايت الشعر ولا لحن نايته و 2010 عداف عدت بالهليت حلايت تهي ني شعرني عبد قدايم لحن نايته 2018 تلم تبل شعرني عبد قدين والحنايه تبهلكت لنا يحبر هي لا دقه تبل شعر ولحن احمد ادريس عفا بلد.

سني لك. عذاب شام 2019-2020 شغيكوا شاعر ولحن أحمد إدريس عافاته عبد الله مناسبات أقل حمد دقفته.

أيوة، لا بعد الوقيت بالهلت شعب شعبنا شعبنا قلت بال شعر عيد حرية وقال الأغرب قواته تهمن شعر عبد أبو بكر قدين لحن سال عبد الله و فقرة جهراي تبل كمان هلتني شام بهلته فتهي أوديوته بهلت دي ب 2011 دي مهرجان ني أسمرة بسيمانا سينما روما أقرب كوب هلت 2011 فقرة جهراي تبل شاعر عبد أبو بكر قدين لحن سال عبد الله وقتل 2026 دي بعسب لحليك وحلاية بالمناسبة الأستاذ عثمان عبد الغادر أقل حمد دفته للشعر أستاذ مسؤول شباب مسؤول اتحاد شباب أقليم جنوب بحر الأحمر أستاذ عثمان عبد الغادر بالمناسبة أقل حمد دفته للشعر أستاذ عثمان عبد الغادر ولحن سال عبد الله دي مدينة عسب مدينة عسب دي بولا غربة تبهلت 2026 ثلاث سنة تبهلت

0: هليت قل يحلات أبقى وديوتا تهي تل وقت حكير إن شاء الله قل غربات بلنا تهي يتقصبوني يتقصبوني تبل شاعر ولحن أحمد إدريس عافا وفكرة سال عبد الله بهلته تهي يتقصبوني عن هداي أقارب وهداي قانا لا تشرحته لحجر وكد ان شاء الله قل اقربات بلليكم اذا تمت معنا ينحقوا ماتيكا مبصح هدا اقارب ترئين دهليكا منا لسنينا يو لا لمدرة بزح لمدرة كفوت بلمسلكي لا مجتمع لحل لا كل احد لتبأسه ومركي لكي اول والداي وحو ابويا لك بأس اقول لي لا لا لا والداي ولا والداي كفو لا ولكك انه وديتو لبل لو لا حو ابويا لو لا ولكك قل وليك انه ودا لبل هذا عشان كده ما درت سبت بزح ابويا اقل متقصبوني ام بالمراد ديب هداي ديب هداي لا ديب ابوي قلمت ابوي قلمت كسبوني ام بالمراد ديب هداي ديب هداي لا قرب مولاد هذا عشان كذا لا لا قرب مولاد كتفتشيتهم يا ابيهم اقارب ازهتو منا اقارب اقارب كل حي سكل بلو غانم حزيكاته غانم ودول اقرب كاتل بلول والداي او لو والدين دونت هذا نتقارب مثل غانا اللي بلول قل لو والدي دونت هذا نتقارب كتفتشيتهم يا ابيهم اقارب باسولتهم يحزي يهم ولادي نعلم قال الحشمك كجل من كيل تولب وقروب تلتلك مسو فجر تتحارب
1: ايوه
0: لترفن الهداي الهداي تقع لترفن الهداي تقارب كانت بالبحله تلصبتنا يا بلد بزحم شباب أزانت طل بأوديوت لا طلقوا للسع شقيها اللي يكون الكلب يوم ولا أبو شباب لفكرة أو لرأيت كبتوني لحلات بهلته اللي لحلاته واقعته بدل هداي أقارب قان الحيس أقلمي اللحت كات فجر مثل لحت كا أو مثل أسرة حقت بأسكا أقل دي ما قلت تفنطرتو أو من تحت تبتك بهلته هذا عشان كده يوم قلبوا شباب كبتوا وأراء هبوني واللي لحصلاته واقعته وقليل يوم قلبوا أراء هبوني

قل حبر أنا سنيته شغل حبر لا قر ماتو أقلمي مثل عبدو مثل مدهلنا شغل حبرت إن شكل عنه الشغاق أم قبي حلايت حق شقا عبدو قل لي لا سمع عني أقلمي أقلين دا لا سمع يتلقاني بهالتو أنا رأي هيبو آراء هيبو بهالتو قلتلك إن قلت بقى بتقتلك إن دول تقبي قلت تعم تقدر قلتلها هي تراس آتينا تقام قبي كأن قلت بقى تقدر إن دبينا نتبهل حتى إذا ما بني تقطعني أنا شغل حبر قبل ندهل ليكو شعر من عبد حق ونسأكو أو لحن من عبد حق ونسأكو مود ليكو بهلته شعر ولحن من عبد حق ونسأكو أنا ديب عبد اللي تفتن قبل ليكو بهلته هذا عشان كده قال شيء أروح أتشق لقدر هلق لي للب الفكر بيه وشغل حبر هي بحبرت الإنشاك أنا قل أحمد يرئيكم قبل وقل عبدي يرئيكم قبل السق الأستاذ عثمان عبد الغادر أرئي كمان الأشكالاتنا ممثل سكلا رأي دب إلا مرأي بك لقبل لو هلو ويوم ألا بقارا منه مركب بهلد بينك بينك أنت حتى ما بينك أنت سعيك حتى إتوقعين بهلد

0: الفنان سعيد عبد الله عباي سميتا لأنبتا برنامجنا قل يوم دي بلا تامم هلا وأكم مقلا بي يوم دي بمديرية قندا عند قبناتو برنامج زارتك أنا قدمنا قلكم وإن شاء الله البرنامج اللي تابعكونا قد تقبص إيش عبايتا وأتمت إلا برنامجاتنا هي بعد حاليات وبعد سبت أسك نتواجه قل كلينا دحن وسلام نتمنين قدم برنامج أتمم هي دي بقل أكان بحبر لسافرنا سك إلا مدينة حمد سبت أستهلوم أنفارنا قل نحمد دوم دي بقل أكان مسليه لها مصورنا سلمون أبرا كم سلوما حمد لتأستهله وكيل وكالة أخبار مديرية قندع إبراهيم نفعه قل له وضي قلنا مساعدته قل حمد أفته برضو مسلنا لسافرته برضو سواقيت ناي مكينة مسلنا العالات نتسهد يمانه قل كلهم هي قل حمد دوم أفته وأفنتو هي حمد قل إدارة مديرية قندع برضو توم هي حمد دوم قل كلهم إن شاء الله تمسلها لبرنامجاتنا بعد سبت لتواجهنا دي بنبل برنامجنا دي بقل تامم هلا مسيت كير وبركات مسلة اللي برنامجات تلفزيون إرتريا
1: هتا هتا لمن قلبها يتبدي لا تقسموا يا حميده

0: عله 20 عله 20 حدا اب ورحي تاكيبك مولو ليت بزعبهم كتزارب تحضر حدا قول عند حرقله نغر كوين انت اي كوين سلام انت نافق وديو تمرت دحمق دلو خما اي كوين تبهيلو كزربلون كفوسن يوعل
1: قالسنا نويحو مريريو عاوتنا قلنا قدني زي تعاطق تبهيلنا تعاطقنا نزخونا مرت كحلفيو كوجحيو زي ام مزمرنا يعني ولا نتزمرري عمرنا ناي مقياريزي
2: حكايمنا قل تراي عليت الممهر عند يكون حكايمنا كبوطاش جميركا ابنتاوي حكيم ياسا كلنا ابوزنا برا حكايم ازيو عبي ترى كم زنبرن
3: ممهركا مني انتلكمني ناي كم سبكم ود هايله اتم حصاناتيو سليمنتاي نسوم كمان زوم قول عزياتهم ابن نحيدهم كتالالي كريي خلخو ازي اكبر رايل كيا خو غبرو خلو زلع على فنارن مرارن يبخاموني كاوت تبابع خخا ابلع لي زوم قول عز غبر حاليت بزلع على درجه بون نخسر حن كتغلغلن كا يغلغلكا ابعراك حس ارغزي غيرنا عندنا مزلاق سلازنبر مزلاق زوم صوت انقيو امبر زيرو غديفكا اكل اختنق اساسايت خلنها كمزيك ستايز اللوي كاو
4: حري ابا

0: من تلفزيون إريتريا سلامة تقدم حسام وحيسات مطبلتنا قبل ساعة الله دولي لها الأخبار كما تعدوا خارج إقراءكم تو سلف أرس أخبار. وزير خارجية السيد عثمان صالح دي بعلب حمصان حول اجتماع وزراء خارجية حشم 77 وتشاينا كلمة أسمعان. مكتب حرس مديرية سنين دي بفعالية برنامج نيش ومكس بايت قرات لركزها دروس من الزمان. أتى مديرية فرع رزق عجي قال لتحفز معايا الأساس وجهد قب أهلام. تشاينا وأمريكا دي بزيادة 6 بليون دولار العولة فريات جمارك قل لانكسا كم سلتو حب ريام. رئيسة مكسيكو دي بقضي عدة لقب أتبايا أدي كم سلت تقاوم شرحت. جيش أفغانستان من باكستان دت عدو هجوم قلي دو كم سل جربوا طول شرحتو مرهابين عمليات كم سل وديت حبرت. تفاصيل الأخبار. وزير خارجية السيد عثمان صالح دي بيوم 10 سبتمبر دي بنيويورك تلقى بقى على بحمسة حول اجتماع وزراء خارجية حشم 77 وتشاينا كلمة أسمعان. وزير عثمان دي بكلمته دي بالتكلم ما تصلها لنا مشاكل ودقشة تكم سلومة حرب ومتعكارر سياسة ورات بناء بزح نظام دعن كفا بن بن للتنسى مصدارات لعلامته الدنيا يتيل لتبدل كم هلا عند حبرا إريتريا دي بناي حبر حشمة والتساوه دقلة أساس نظام بزح معاونة كم سلتأيد أكدام. إريتريا كم ديما سمودا ومتاكتا اندت عندغت مطمطر بقلت وديه ليت هيرار عمر حريتها سيادتها ووحدة مدرا قلت حشم مقدرة كم سلبا وزير عثمان ابتوساك والدحام دي بعبوت لها اللي دول سادف لها اللي محلكيت من حشم 77 وتشاينا لتوكلت مسنيوت معاونة ووحدة قرار ثابت كم سل طلب اند حبرا مسال حبر قلت أكد أقد هيني ناي عمار أجندتنا دي بكبت نظام منظمة مجلس قران قلها اللي وحدة قديم كم سلات حزي أفهمام. وزير عثمان اند أطلا دول قبلتاي سر مقباب لدي نظام بزحلة نسألها اللي قبي قل أتجها ونمرحا دي بلت التقدران لحيسة أكان سبت اللي عمارا ومرادا لتأكد منظمة مجلس قران كم تتكلك قلي دي وتحفزتها أقل لخدمة كم سلات حزن دا ودحا مبادئ منظمة مجلس قران أهداف حشم 77 وتشاينا ومعاونة بعوضة لها الدول أقل اللي تعوض إريتريا قالت ثابت كم سلبة أبرهام. مكتب حرس مديرية سنعي اتي حرس بنوعية وقياس اللعبة دي بفعالية برنامج نيش ومكس بايت قرات لركز الدروس يوم 14 سبتمبر من الزمام لا دروس دي بحن عمار حرس سنة على قدر بحرس توت فدابيام برنامج نيش ومكس بايت قرات لتعمر لها لا حرس من نولة بقسة بفعل ونزر للتلعنام بعد مقدرة بكلا السيدة عند مريم ملسوم دي بلا حالفة لكت برنامج نيش ومكس بايت قرات دي بأكان حددت وراتات حرس تامم وديكم تو اندى شرحة حرستوت منفعتو اندى فهمو ابقلت وقلت اقل لشكو تتلاكام لا برنامج دي باحل فالسنت دي بسع دارات دوايح لتبقس دي بقبي مثل حدان زلام كمالت حزكم ايه هيرارا اندى حبرا دي بحان عمار حرس سنة على قدر بجريفة لتعمرا ودي بحالة سنة لهلكم تو شرحام حتى مديرة لشكو سمع دارت حرس بجاتم فعالية برنامج حفزة ماي وتربط بسير زر ومتنفع زر وجيب وشفر طبيعة دي ببركة التي دور عبي كمبو اندى شرحة دي بفعاليته دور حرستوت وادارات قلي يزيد اتفاق ادوم مثل برنامج لقى يستواب ورشدوت نواي دي بسن منابرة اقتصاد حرستوت دور كمسل بو اندى شرحة هي حرستوت قل لخدموتو كمسل وجب شرحهم لا درسو بجهتهم لبرنامج دي منابرتهم تغير كمسل لامت اندى فهمو اقل سرقلو كمسل شقو اكدوم. أت مديرت فرو بلت فنات أسباب كرب العلا رزق عشي إن دافعك عشي أسل أقل اللي تحفز معايا الأساس جهد قب أهلام مسؤول مكتب عقيب عشي وحيوان كدن سيد إياسو يوسف أقل إيرينا تالها بيع حبري دي بسنة كل ألف عسرة وحتى كل ألف عسرة وكلي دي بدقاقيت دنانا دونجلي جيرجارو أملي صدر وعمر قابري بكيوالة شتل عشي دي بدرجة سنة كم سلبت حند شرحة سكان دي بمرعيته لو دو جهد حمدام لالة رأي زهرة كراب عشي بلقب أتفاز عوت ومراقبة تردت كم سلت كر عند حبرة دي بدوارات روبا حداس بحسر قل اللي تقدم مثل إدارة مديرية عد غيح قل اللي تقدم برنامج كم سل هلا أفهمام سكان دي بحفزة حيوان كدن لبوم تو حسر عبيكم تلا حبرة سيد إياسو اللي دي بأرزقوتو دور عبيكم سلبون ده شرحة سكان دي بأدكا بحزع زيادة قل الاشكو أطفا قدام مسؤول وحدة عمارة اقتصادة سيد صالح إبراهيم بجاتو فزعت مجتمع دي بحفزة وعمار عتي قل لعبة حبر سبت تقدمه شغل سنة للسرق الكمسلة لاند حبرة قل زياد فقريت برنامج شتل قل للتلالت فانام السنة كل ألف عسرة وحتى وألف عسرة وكل إيه دي بحسيات مفقار صحي حد أربع ألف عجي كم سلتشات تليا وسائق إدارة مديرية فرو لا أفهم أت مدينة كرن مدة كلوت ورح مهنة لدرسو حمسة وسلس أنفار فازعوت حبر قيادة جيش شعب إريتريا دي بيوم عسرة وسس سبتمبر دحروم لا فعل ونظر لتهيبة دروس موسيقى تصوير تنسيق كرن وبعد لكم كم علام قياد قائد قيادة جيش الشعبي برقادر جنرال تخلى لبسو دي باس معها كلمة أهمية مهنة وأخلاقيات دي بشبابنا ذكرى لدرسو كاسبامو أبله لو أمر دي بوحداتهم شغل سني إقل اللي سرقلو كمسل اللي تسأو شرحام أتفازعوت وحبر قيادة جيش الشعبي إرتريا دي بيوم 3 أغسطس ما ساعو كلا أنفارو أبلت فناتا مجالات كمسل أدحرة لا اللي تفقدتهم أت مدينة كرن بمحبر حركة قروب لتنزمة دي بحمامات ضغط دم سكري وكوليسترول لركزة محاضرات عافية يوم عسرة وس سبتمبر قل شعب تهيبان دي بلا محاضرات عافية تامة قلتها اللي قلنا حركة قروب وديت ونزام مونة قلها اللي كمسل وجب تحبرام دول نتعدي خبر رياضة إريترياي أولمبيكاي أتليتا عبل لهم كسته مالي سنبت عباي عصر سبتمبر دي بشاينا تلقى بدرا ماراثون تعوتا تفاصيل الخبر اللي من عاش عثمان
1: اتلا مقايس الدنياي محبر أتليتي كسناي دهب درجة لبا بدرا أتليت عبل لهم دي بتاريخ ناي مسافة ريام أتليتات إريتريا تاريكايت أو تسجلا لبدرا إقل أتمم لانس أي من وقت كل ساعات 10 دقيقات و 10 حتى ثانية ديب قبي إتلا سنة لإريترين أتليتات لا سجلوا لا شافقا ناي ماراتون وقت إن دقبا سجول هلا أتليت عبلولوم إلا ديب ماراتون جاينا راكبال هلا عوتة ديب إلا سنة لا من نوادي بدرا العبيد ديب قبي درجاتا ديب مفقار زحاي أفريقيا من نهلو أتليتا سمويام إن دقبا بدرجة عالم لتوقلوتا نفر نادي دندن وزارة دفاع لاتو أتليت عبل لوم قدم اللامة دي ماراتون هامبورغ لا سجلية ناي كلي بحمس أسرع وقت ناي نوسو لحيسا وقت تام

0: ዓብለሎም ዮም ዓመት ዲባዝዕቲ በገበት ሻምፒዮን ሰር ማራቶን ምፍጋር ፀሓይ ኣፍሪቅያ ኣወላይ እንደፋግራ መዳልየት ደህብ ልሰር ገዲ ባህላ ዲብ ዴንማርክ ዲበገበት እድንያየት ብድራ ሸዋርሕ እየ 67 ደቂቃት እንደሳጀላ ምናለፈት ደበው 20 መትባድረት ዓለም እንደገባ ክምሰል ኣታ ልትፋቃድ ኤርትሪን ኣትሌታት ዲባት ፈናታ እድንያይ ደረጃት ወድዋል ህለው ብድራ ወረኩባል ህለው ዓውት እየ من أسميوت رحوم وعدوم وكين إريتريا ديب أتليتيكس لحلق لا رزق لا ترئيتا
1: حيث عم تقبلتنا ديب أخبار خارج جل أن نتعدى تشاينا وأمريكا ديب زيادة 6 بليون دولار لعولو فريات جمارك قل لأنقصها كمسل تحبريام الليدي بفريات حرس وبعد لقب أنقصت جمارك ميرحت كليئة لدولة من يوم 23-25 سبتمبر دي بأمريكا حقولة ودو دكتو قبل هلام لمصدر أمريكا دي بعداقات تشاينا لتوديو زبي بسلاسة متايت كمسل توسكو تشرحام بالليين دي بسنة كل ألف عسرة وسس وسنة كل ألف عسرة وسبع كياس متبادل تجارة كل الدولة تقل الوسك كمسل قدر وقم هلام أمريكا و تشاينا دي بسنة كلالف عسرة وحمس حد 409 بليون دولار للتواقم متبادل لتجارة كمسل وديام تقارير الحبرو لا عدد مثل لا قدم على السنة دي بلتري بعسرة وحمس متايت كمسل نعصة لا أفهم منع بين كردون تجارة وكياس جمارك بزح من أسباب محلكي تجارة كمسلتو سب مقدرة لمجال لحبرو رئيسة مكسيكو كلاوديا شاينباوم دي بأدي عدا لقب أطبايا أدي كمسل تتقاوم شرحات حتى أن الحبرات مثل شعب ووقولام سب مزل عدد تلوديتو اجتماعتهم سيادة اقتصاد سياسة وأمن مكسيكو دي بشعب حكومة ليتا كمسل تأتن قبل حبرات رئيسة كلاوديا هاليوت قوات خارج حبر قل لتقاومو أدفع قدت مكسيكو مثل دول بعدات لتوديو علاقات كمسل تفيحون حبرت لتأسس علاقات أرزاق وطن دي بقوت بايت كار قبي كمسل قبه أفهمت جيش أفغانستان من باكستان اندى تعدو هجوم قلي دو كمسل جربو تالا شرحتهم إرهابيين عمليات كمسل وديت كمسل وديت حبرت بيوم 27 سبتمبر لقبت عملية من لو 11 منهم إرهابيين كمسل تقتلوا وزياد 3 كمسل جارحوا لجيش أمرام لإرهابيين من باكستان كمسل تلقوا لشكيت وزارة دفاع أفغانستان لمهام مت عكارار كل لدولة كمسل كيلمو أفهما أفغانستان وباكستان بمعاونة إرهابيين حد شكيا كمسل عليها دي بلتأمر بسببه أسك دي بدقش عسكري كمسل بصحيا لتهدق باكستان تلحل فيام عيلات إرهابيين قل تهاجم كمتو لشرحتو لكف طائرات دي بارد أفغانستان كمسو الوديت للتفقدتم لا هجوم لسكت حكومة أفغانستان بليس كمسل تهيبتو حزرت عنات أكي مغرح كلا لقوار لا تندول بفنتيت دي بأنبتنا إلا سنة إلا كمسل تكيلما تقارير لا أفهمهم كقدم حسام وحسات من طابلتنا قبل الساعة لرد على أخبار دي بالله تمام لينا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار بدقمان وزير خارجية السيد عثمان سالة دي بعلب حمسان يحول اجتماع وزراء خارجية حشم عمسى حمسى حشم 77 تشاينا كلمة أسمعام مكتب حرس مدير السنين دي بفعالية برنامج نيشو مكس بايت قرات لركزة دروسنا الزمام مديرة فرو رزق عشي قال لها تحفز معايا الأساس وجهد كبه النام جاينا وأمريكا دي بزياد 6 بليون دولار لعول فريات جمارك قال لها انقصها كمسل تحبريا رئيس مكسيكو رئيسة مكسيكو دي بكري عدالة قبأت بأدي كمسل تتقاوم شرحت جيش أفغانستان من باكستان تعدوا هجوم قليدو كمسل جربوا لشرحتهم إرهابيين عمليات وديت

نا زيادة وحسنة تسمعنا غيرنا نحسب أبتن فلطو طريق تدريتنا كنترف نكلنا درجنا زعق أمنا خينو زسمعنا سباتون وحدا تيكونان إذا حق أنيا درجنا استمالي زنبرنا يكونان اتحجي زلنا يونا يكونان اتصبح كنبتصحو إن حال مويو كخون زلوو نابقون مبتصح بزوحار قوت كتان حكا خمس خقل أب أمروخا كرتو بخامي كتسقروهم زلكادما تصفوفوت انكلوكا يقبا أمون قوتي حجي زلنان اتيام متعي كنبتصحو قلي متطرطر كمزفتر كلاتنا كابتو مكرونا تبقيسنا كنتنتنون خلينا ازي متطرطر قاق تبعات مالت كوريج قاب كفتر كمزخقل لكاونتي يزخخرنا ازي تبعات ازي انبار ابتحت الزخان يخون كنت كملا ازلوو تتعيسو اب عمد دياري نرخب دون خون اي توتي بجخي نقراني زر استوم زعوطة دياري تانحنا غازيطة حدس ايرترا وترو ربع تحتم غازيطة وشت هجر نايقوان قوات قريا وانا سندعي محمد إدريس لأوت زهرة علي فاطنة أدم أب عام دي تغارير ريبورتاج عزوز زخري نحد شوفري هنسات هاقر قريب الله أب عام دي دل أباب كالأي كفال زانتا يتم جباتو كارباتو قريب الله ريبورتاج مرئيت كارنيفال أبالات بيت مرتصوران نبرتون أسان زوباتات اسمران قريبو أب عام دي من سجل تاريخاوي فاتمتات أوان فدرشنن دحريون يتنحنا سلام مغلط إيمي بالحمس عمت من مسرات بيت مرت صورة أب عمدي فريكادم نحمام عبود كلبي زملكت حشتو سفيرو يتنحنا أب عمدي شباب نمي مسرات بيت مرت صورة تاريخاوي أمتاتون تدهسيسو أب عمدي حبر برو طقمتات كركدة أقد استعلتات أب تاريخا إرترا بهل نفشخطا زركبوام تحشتوتات يتنحنا سلام مغلط إيمي بالحمس عمت زغري من مسرات بيت مرت صورة غازيت حدث إرترا إرترام بروفايل وترو ربعن كدامن تدالو غازيت أوشت هاقر نايقوان قوا إنجليزينيا وانا سندعي أمانوئيل مسفن مكتل السندعي سيراك هابت ميكايل لي أوت أزمرا برحنة بتليهم تدسة موناليزا يمانا ريبورتاج عزوز زخري نحدش وفري هنسات هاقر قريب الله أب عمدي سبوتلايت بأقات أمي علم لخاو معالتي حمام عبود كلوي زوات أمي لغتي سفيرو يركب أب عمدي كالتشور اند أرت حبو تبقى إيرتراوت أقاتات بحرن كبابيون تراسيسو يركب أب عمدي أبينين سرعات بلتقنا يتبقى بأبقوانو زقاو حو تاريخاون جيو بولوتيكاون بهتا زي بلو عندراتات زقالة تحسو يتنحنا ورشا بيتمرت صورة كاب تمرتي كساب هنس أتهاقر تراسيسو يركب أب عمدي كتبان وانينن كتاو وفري وطعي كدساس مكلو كالاين زازا من كفال قريبا لا لومي معبولات كابز بحالا هاقرات أم مسرح معبالان كتاو وفري وطعي زيتك أمان زيتك أمان يركبان إزغاء نتي كتاو وفري وطعي نلمعات زي معبالا هاقرات قدن كامزادلي زغلطا مرداتا زنات سجيو مغنياتو كتاو وفري وطعي تدكيمن كامي معبال زي بخرا سلزلوا إذا خوونا الدماء كابتي كفال جفات بموطا إثن استدقما بخامي تدقيمان علو إثن زي تدقما دماء انتيا ماراتيان فتيران بعمقات مفتاش نقطباو عبيت اللمعاتن إذا خوون استراتيجي مهندس يتوانا نقر باهتا لبي درار عيني عنقالة كارسيا إرترا بزبل نتوريزم زعباز قبر أرستي يتنحنا هاقراوت ان توريزمو معبالة كلتاشح كساب كلتاشن عسران زبيتاو توريزم ازيوا قداسن ديناميكاون تسلات عالمنا خوينو اب قلوباوي كتبا عسر تسلستا ميتاوي تابركتو يقبر كبل يقلتوم ناي كلتاشن عسر تشومونتن تسبتاو عالمو ودب توريزم دما زبيتاو توريزم اب افريقا حدا خابا قداستي اندستريو تسلاتات كوينو شومونتن نتبحا مشا ميتاويت مالت ميتن تيسعن اربعة نتبخ لتا بليون دولار عبيت كاب حفشاو هاقراوي اتوت مخانو يقلت تدغيسوم أب عمدي شباب نوس عمدي ريبورتاج كوم سرطو دابنا مسرط كلنتناو بقعت من إسياتنا
ኣብቲ ብ4 መስከረም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ዕድማትን ዝተረኽብሉ ውዕውዕ ናይ መዛዘን መደብ እምበኣር ሓላፊ ሃማት ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎ መንእስያት ሓደ ሕድ ተመክሮታት ንክለዋወጡ ባይታ ብምፍጣር ሰውራውን ሕብረተሰባውን ክብርታት ናብ መንእስያት ከም ዝሰጋገሩን ብግቡእ ከም ዝኩልዑን ንምግባር መንእስያት ንኩሉ ብድሆታት ሰጊሮም ብልዕል ወነን ተወፋይነትን ሃናፅያ ብርክቶ ንክገብሩ ድርክቲ ንምፍጣር ዝብሉ መሰረታውያን ዕላማታት ዝሓዘ ምዃኑ ኣብ ዝጠቐሰሉ ኣብ ንኡ ዞባን ምምሕዳር ከባቢታትን ኣብያተ ትምህርትን ዝርከቡ ውዳበታት ሃማማተ ወነንትን ገለፅትን መደባቶም ኮይኖም ዝያዳ ንምትብባዕ ውዳብኦም ንምሕያልን ካብ ቀንዲ ዕላምኡ ምዃኑ ኣነፂሩ ብተወሳኺ ቅነ መንእስያት ኣብ መንእስያትን ተምሃሮን ቅዱስ ቅንያ ሕዲሩ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ዘበርኽ መደብ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ዓንዲ ስድራ ቤት ፍቕርን ሕውነትን ንኽነትርፍ ምሕረት ጌርና ኣለና ቃል ስድራ ቤት መዋቲ ፀንሐና። እቲ ናይ ሞት ሓደጋ ኣብ ኣስመራ ፈሮብያ ሚዛን ሓሊፍካዩ ብዕለት 27/2/2026 ሰዓት 2 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪያ ኣጋጢሙ። መኪና ኣብ ምምራሕ ዝነበረ ኣቶ ጎይቶም ከፈላ ብእግሩ ይጓዓዝ ንዝነበረ ኣቶ ዘር ኣብሩኽ ዕቕቡ ወልዲ ኺዳን ብመኪና ሃሪሙ ድማዩ ሞት ዘብፅሕ ሓደጋ ኣውሪድሉ። ኣቶ ዘራብሩኽ ዕቕቡ ወልደ ኺዳን በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ሓደጋ ፈለማ ሆስፒታል ሓሊበት ፀኒሑ ድማ ሆስፒታል ኦሮታኳን ተበፅሐ ክሰርር ግን ኣይከኣለን ድሕሪ 4 መዓልቲ እዩ ዓሪፉ። ብዕለት 1 መስከረም 2026 ከዓ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ፀፀራት ቤተሰቡ ደቂ ዓዱን ፈለጥቱ ናብ ዝተረኽብሉ ብኸብ ዝበለ ስነ ስርዓት ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። ፈፃሚ ሓደጋ እውን ብሰላ ምሕረት ስድራ ቤት መዋቲ ኣብ ሰሙኑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብውሓስ ከም ዝወፅ ተገይሩ ኣብ ዓስሩ ውዒሉ። ነዚ ሞት ዘስዕበ ሓደጋ መዕለቢ ንምግባር ክልቲኦም ስድራ ቤታት ብመንገዲ ካብ ክልቲኦም ዝወፀት ናይ ዕርቂ ሽማግለ ዘድሊ ምርዳእ ምስ ተገብረ ብ15 መስከረም 2026 ኣብ መንጎዞም 2 ስድራ ቤታት ወግዓዊ ናይ ዕርቂ ስነስርዓት ተፈፂሙሎ። ኣብ ዓምዲ ካብ መፅሓፍቲ ቪላ ዘግዱር ምንጪ መፅሓፍ ደማዊ ዘመን ተስፋይ ገብረኣብ ቀሪባ ኣላ። ኣብ ዓምዲ ልምዓት 7ይ ክፋል ገስጋስ መደባት ምጥፋእ ማሃይምነትን ትምህርትን ዓበይትን ካበይ ናበይ ቀሪባ ኣላ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁና ውሁናግ ጓል 5 ዓመት ህፃን ዝነእሰት መምህር ናይ ዮጋ ብምዃን ኣብ መዝገብ ክብሪ ወሰን ጊነስ ሰፊራ። ኣብ ዞባ ጃንግሲ ቻይና ገጠር ዛሆኪስያ ኣብ ሓደ ዘንጊ 84 ካሜራታት ተሰቂለን ዘርኢ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ምዝርግሑ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ቐኒዮም። ክልተ መፃምዲ ብሓባር ዓለም ብብሽክለታ ንምዛር ዝፈለምዎ ጉዕዞ ናይ 180 መዓልትታት ኣብ መበል 123 መዓልቲ ብሰንኪ ክቱር ሙቐት ልዕሊ 45 ዲግሪ ዝበፅሐ ጎማ ብሽክለታ ን53 እብረ ብምብልሻው ከም ዝተቋረፀ ተጋሊጹ። ቻይናዊት ሓኪም ድሕሪ 27 ዓመታት ናይ ሕክምና ሞያ ርሕሪሓ ኣብ መሸጣ ምቁር ሕብስቲ ከም ዝተዋፍረት ተገሊጹ። ኣብ ዓምድያ ልእስራ ምኽሪ ሓኪም ስነ ኣእምሮ ነርስ ምስጉን ዮሃንስ ተኽለ ብዛዕባ ጥዕና ህፃናት ክሽነ ስድራን ኣፍልጦ ኣገዳስነት ብርሃን ኣብ ጥዕና ዓይኒ ይፀንሑና። ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፍንያ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ፈፅምታት ስነ ጥበብ ዓለምና ተዳሲሶም ንረኽቦም። ሪፖርታጅ ፅምብል ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ቀሪብሎ። ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ምስ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ማእከላይ ምብራቅ ካልድ ማሕሙድ ብዛዕባ ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕዋር ኤርትራን ኣሜሪካን ዘካየዱ ቃል ምሕተት ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ምስ ግዳያት ሕማም ረሲዕ ክትረዳዳእ እንትኮንካ ናብ ናቶም ዓለም ክትኣትለካ እዮም ዝብሉ መብዛሕትኦም ክላታት ምስ ግዳይ ሕማም ረሲዕ ምርድዳ ዓቕሊ ህድኣት ጥንቃቐ ስርዓት ወዘተ ዝሓትት ሜላ እዩ። ኣቐዲምካ ደረጃን ክብደትን ናይቲ ሕማም ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ስለምንታይ እዩ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ቁፅፅር ክግበረሉ ዝድለ ዘሎ ተዳሲሱ። ከምዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዓዘብናዮ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ብዘይህላዊ ሰባት በዕሉ ስጉምትታት ክወስድ ተራእዩ። እዚ ማለት ብዘይትእዛዝ ናይ ሰብ በዕሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ማለት መርበባት ሓበሬታ ብምእታው ሓበሬታ ክስርስር ተረኺቡ እዩ። በዚ ከዓ እዚ ዘመና ዘማዕበሎ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ድሕሪ ገለ እዋናት ማለት እቲ ምዕባለ ኣብ ገለ ደረጃ ምስ በፅሐ ብዘይትእዛዝ ናይ ወዲ ሰብ ብክልሲ ሓሳብ ተመሪሑ ኣንጻር ድሌታት ሰባት እውን ክጓዓዝ ይኽእል እዩ። እዚ ኩሉ ዝተጠቕሲ ሓደጋታት እምበኣር ኣብ ማዕበልቲ ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ እውን ተጠቀምቱ ስርዓተ ኣገባብ መቆፃፀሪኡ ምስዝፈሽሎም እዩ ክስዕብ ዝኽእል።
ኣብ ዓምዲ ቃለ መሕተት ኣመኹስኳስ ሃገራውነትን ሓድነትን መንእስያት ተራሳ ወቐሊል ኣይኮነን ቃል ሌተናል ኮሎኔል ተመስገን ሳሙኤል ሳልሳይ ክፋል ቀሪባ ትርከብ ብዛዕባ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣበርክቶ ዕድላቱን ብድሆታቱን ክንዛረብ እንተደ ኮይና ካብቲ ሓሳብ እዩ ዝብገስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክምስረት እንከሎ ወይ ክሕሰብ እንከሎ ክሳብ ክንዲ

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير حيكم فيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. وزير الخارجية السيد عثمان صالح يلقي كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تدريب للمزارعين في تسني حول تنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة. جهود متواصلة في فورو لحماية الغطاء النباتي والحد من غط الأشجار. بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية أمريكية. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل دعم التحديات الأمنية. أفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين بعد عبورهم من باكستان. السلام عليكم ورحمة الله. ألقى وزير الخارجية السيد عثمان صالح ممثلا الرئيس أسفورقي كلمة اليوم في جلسة الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الوزير عثمان إلى أنه في كل عام في هذه المنصة تبرز في الذهن الأسئلة الرئيسية التي ينبغي أن تكون جوهرية ومهمة، وبأن الخطابات التي ألقيت في الاجتماعات السابقة ركزت عاما بعد عام على القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تكون في صدارة الاهتمام، وعلى الخلفية التاريخية والأهداف التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة، وعلى التطلعات الإنسانية المعروفة المتمثلة في السلام والازدهار والتنمية، وبصورة خاصة على الظلم الاقتصادي المتصاعد الذي يعيق تحقيق هذه التطلعات، وكذلك على الهيكل المؤسسي للمنظمة. وأوضح بإسهاب أن الظلم الاقتصادي لا يزال حتى في الوقت الراهن التحدي الرئيسي الذي يواجه البشرية. وأوضح أن الظلم القائم ينبع من الحرمان من الحقوق وغياب البيئة التمكينية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية لنضال الإنسان في هذا المجال تتمثل في امتلاك موارده وثمار عمله بصورة عادلة، والتوجه نحو التنمية والازدهار والحفاظ على السلام والاستقرار من أجل تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي، والعمل على الترسيخ العقلاني والعدالة باعتبارهما شرطين أساسيين للسلام والاستقرار، وتعزيز الاحترام المتبادل والتكامل والتآزر. وشدد على أهمية وجود إطار تنفيذي قانوني وآلية مناسبة له كي تتحقق هذه التطلعات الإنسانية الأساسية. وأضاف الوزير عثمان أن الأحداث التي وقعت بعد الدورة 80 للجمعية العامة رغم أهميتها وما يمكن استخلاصه منها من دروس كافية، لا ينبغي أن تحرف اتجاه اهتمام شعوب العالم على المهمة والنضال الأساسيين. وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التي تتطلب التركيز تتمثل في وقف الحرب على إيران، ووضع حد للحرب في أوكرانيا بكل تداعياتها، والبحث عن حل مستدام للاضطراب المناخي، ووقف الحروب والصراعات الجارية في حوض النيل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي من أجل تخفيف الأزمات في منطقتنا الأوسع، وكذلك الحد من التدخلات التي تمارس تحت مسمى المساعدة الإنسانية. نظم مكتب الزراعة في مديرية تسني يوم 24 سبتمبر تدريبا للمزارعين حول تنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي من حيث النوع والكمية. وقدم التدريب بصورة عملية ونظرية استنادا إلى المزارعين النموذجيين الذين يطورون زراعتهم وفق برنامج الزراعة المصغرة المربحة في إطار التنمية الزراعية في تسني على قدر. وأوضح خبير تنمية المحاصيل السيد عبد مريم أملسون في كلمته إن برنامج الزراعة المصغرة المربحة يهدف إلى تنفيذ أنشطة زراعية متكاملة في مساحة محدودة من الأراضي، داعيا المزارعين إلى إدراك فوائده وتكثيف جهودهم في تطبيقه. وأشار إلى أن البرنامج بدأ العام الماضي في 9 إدارات ضواحي، لكنه لم يتقدم بالشكل المطلوب بسبب شح الأمطار، موضحا أن الزراعة التي تمارس بالري في إطار التنمية الزراعية في تسني على قدر وصلت إلى مستوى أفضل. من جانبه موضح خبراء الزراعة العاملون في المديرية أن تنفيذ برامج الحفاظ على المياه والتربة والزراعة على خطوط إلى جانب استخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة يسهم بدرجة كبيرة في زيادة الإنتاجية الزراعية، وذكروا بضرورة تعزيز دور المزارعين والإدارات في تنفيذها. كما أوضحوا أن تربية الماشية وإكثارها اللذين ينفذان بالتزامن مع البرنامج يؤديان دورا مهما في تحسين سبل العيش الاقتصادية للمزارعين، وحث المزارعين على تكثيف نشاطهم في هذا المجال.
وأكد المتدربون من جانبهم أن البرنامج يساعد على أحداث تغيير نوعي في سبل عيشهم، وتعهدوا بالعمل على إنجاحه. تتواصل في مديرية فرو جهود مجتمعية مكثفة لحماية الثروة الغابية التي تعرضت للتدهور لأسباب مختلفة، والحفاظ على الأشجار المستوطنة وتعزيز الغطاء النباتي. وأوضح مسؤول مكتب حماية الحياة الغابات والحياة البرية سيد إياس يوسف في حديث لوكالة الأنباء الإريترية أن الشتلات التي زرعت خلال حملة عام 2021-2022 في غرى دنانا ودنغولو وغيرغارو وأوملي وسدر وعمر جابري وصلت إلى مرحلة نمو جيدة، مشيدا بجهود السكان في رعايتها والمحافظة عليها. وأشار إلى أن قطع الأشجار الذي كان يلاحظ من حين لآخر قد تراجع بفضل حملات التوعية والرقابة المستمرة، موضحا أن هناك خطة للعمل بالتنسيق مع إدارة مديرية عد قيح لإلى اهتمام أكبر للمنطقة المحيطة بوادي حداس. كما أشاد السيد إياس باهتمام السكان بحماية الحياة البرية، مؤكدا أن ذلك يسهم بصورة كبيرة في الحفاظ على الحيوانات البرية وتكاثرها، ودعا إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تنمية المراعي. من جانبه أوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية سيد صالح إبراهيم إن العمل المنسق أسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية حماية الغابات وتنميتها، داعيا إلى مواصلة برامج التشجير لتحقيق نتائج أفضل. وتشير سجلات إدارة مديرية فرو إلى أنه تم خلال عام 2021-2022 غرس نحو 40,000 شتلة من الأشجار في المنحدرات الشرقية. احتفل في مدينة كرن يوم 26 سبتمبر بتخريج 53 من أفراد فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بالجيش الشعبي بعد إتمامهم دورة تدريبية مهنية استمرت شهرين. وشملت الدورة التي قدمت في الجانبين النظري والعملي مجالات الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والفيديو وهندسة الصوت، إلى جانب مجالات أخرى ذات صلة بالإعلام والتوعية. وفي كلمة ألقاها قائد قيادة الجيش الشعبي العميد تخللبسو شدد على أهمية اكتساب المهارات المهنية والانضباط لدى جيل الشباب، معربا عن التوقعات بأن يوظف الخريجون المعارف والمهارات التي اكتسبوها في أداء أعمال فاعلة ضمن وحداتهم. يذكر أن فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بالجيش الشعبي كان قد خرج في 30 أغسطس الماضي 92 من أفراده في عدد من المجالات والتخصصات. تبرع أفراد أقسام الإدارة بوزارة الدفاع ب 172 وحدة دم في مبادرة تطوعية نفذت خلال الفترة من 18-24 سبتمبر. وأكد المتبرعون أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل لا يحتاج إلى دعوة، معربين عن استعدادهم للمشاركة في برامج التبرع التي ستنظم مستقبلا. وأشاروا إلى أن التبرع بالدم سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات يهدف إلى إنقاذ حياة المحتاجين، داعين إلى تعزيز وتوسيع هذه المبادرات الإنسانية.

فاز العداء الأولمبي الإريتريي عبر اللوم كساتيه أمس الأحد 27 سبتمبر بسباق ماراثون أقيم في الصين. وفي هذا السياق أو السباق المصنف بالدرجة الذهبية وفق معايير الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سجل العداء عبر اللوم إنجازا تاريخيا بارزا في تاريخ عدائي المسافات الطويلة الإريتريين. وقد بلغ الزمن الذي استغرقه لإنهاء السباق بنجاح 2:10:11، وسجل بوصفه أسرع زمن ماراثون يحققه عداؤون إريتريون هذا العام. ويعد هذا الفوز الذي حققه العداء عبر اللوم في ماراثون الصين أكبر إنجاز له بين السباقات التي خاضها هذا العام، وهو لا يعزز مكانته بين العدائين المعروفين في شرق إفريقيا فحسب، بل يرفعها أيضا على المستوى العالمي. العداء عبر اللوم عضو نادي دندن التابع لوزارة الدفاع سجل سابقا زمنا قدره 2:05:20 في ماراثون هامبورغ، وهو أفضل زمن شخصي له. كما يذكر أن عبر اللوم أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة نصف ماراثون شرق إفريقيا التي أقيمت هذا العام في مصوع، ودخل ضمن أفضل 20 عداء في العالم بعد أن سجل 61 دقيقة في سباق الطرق الدولي الذي يقيم في الدنمارك. من السباقات والانتصارات التي يحققها العداؤون الإريتريون في مختلف المحافل الدولية لا تقتصر على رفع اسم بلدهم، بل تظهر أيضا الثروة الكامنة التي تمتلكها إريتريا في مجال ألعاب القوى. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 أشخاص قرب قاعدة جوية في جنوب غربي إنجلترا بشبهة التخطيط لجرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب. وأكد محققون أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن 3 مركبات مشبوهة بدت كأنها تتجه نحو قاعدة فيرفورد. وذكرت الشرطة لاحقا أنها تعتقد أن الأمر أصبح الآن تحت السيطرة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق أضرار جسيمة، مضيفا أن السلطات البريطانية والأمريكية تحقق منذ فترة في أمرهم بالفعل. وتضم قاعدة فيرفورد الجناح 501 التابع للقوات الجوية الأمريكية، علما أن لندن كانت قد ذكرت في يوليو أن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعدما حذر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من السماح لقاذفات أمريكية بالإقلاع من القاعدة. اجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب عدد من القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. وترأست الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، حيث ناقش الوزراء تطورات الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا. كما تناول الاجتماعات تهديدات الهجين والتطورات الأمنية الراهنة، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وقضايا المشتريات العامة في قطاع الدفاع. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الأوروبية لتعزيز التعاون الدفاعي والاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه دول الاتحاد. وعلى هامش الاجتماع ترأست كالاس اجتماع مجلس إدارة وكالة الدفاع الأوروبية الذي بحث بدوره قضايا مرتبطة بالتعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان شرقي البلاد، وذلك بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة إنها تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. وحسب الوزارة فإن جماعات باكستانية دعمت هؤلاء المسلحين، وأن معظمهم كانوا عناصر سابقا في الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية. وأوضحت الوزارة أن المجموعة عبرت إلى كامديش بنية شن هجمات، مضيفا أن القوات الأفغانية أطلقت عملية عسكرية وفر المسلحون الناجون عائدين عبر الحدود باتجاه مواقع الميليشيات الباكستانية. كما اتهمت المخابرات الباكستانية بنقل عناصر أمنية أفغانية سابقة إلى باكستان بحجة تقديم المساعدة والتدريب لهم وإرسالهم إلى نورستان. ويعد ادعاء كابول بأن المخابرات الباكستانية دربت وأرسلت عناصر أمن أفغانيين سابقة عبر الحدود اتهاما مباشرا بتورط الدولة في توغل مسلح. لقي 56

50 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية أوتار براديش الهندية، وأربعة آخرون في نيبال المجاورة، في حين لا يزال 10 عمال في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية وسط ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات الخطر. وفي ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر سكانا في الهند بأكثر من 240 مليون نسمة، أعلنت الهيئة الحكومية لإدارة الكوارث أن 56 شخصا على الأقل قضوا جراء العواصف والأمطار الغزيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية. ودفعت هذه التطورات السلطات النيبالية إلى إطلاق تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في 49 منطقة من أصل 77 في البلاد، حيث تواجه أكثر من نصف هذه المناطق مخاطر عالية مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية وروافدها متجاوزة مستويات الخطر. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية سيد عثمان صالح يلقي كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تدريب للمزارعين في تسني حول تنفيذ برنامج الزراعة المصغرة المربحة. جهود متواصلة في فرع لحماية الغطاء النباتي والحد من قطع الأشجار. بريطانيا تعتقل 5 أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية أمريكية. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل دعم التحديات الأمنية. أفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين بعد عبورهم من باكستان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سن ماسيا ما بعبو.
1: مرحبا بولك، كفو مسيكي كفو ليكي.
0: سن ليكو الحمد لله، انتم كفو ليكم.
1: الحمد لله كفو ليكي.
0: قروم ليكو يوم دقم حد ليكو بعبا دقم اسألوني.
1: دقم؟
0: ايوه
1: دقم كل يومتي ما علي اسألكو كمام دقم.
0: ايوه
1: كذا متعزي
0: ادي ميراس حد ليكو ميراس بيه؟
1: سني بكي ميراس حود يكون سني بزح ميراس بكي يما نعازي لميراس اقلر ايكي تبعت عتي وقت تحفيزه
0: سناب بعبو.

0: شعون بهال ودب كنسحبون فاليوم ناني رمان أذكر أن تحتي عرق تفلينا نيرنا ده حرق النس نيشاد شاورار كنتات أي كرنان تي أمو نخطوني رم شعوتهم بجلتات نحنا نبيس مسورة مليسنا كاو سقع ما نس بدا هي نيرو مستزل كسرحسي أتصاب يبقى أخات سرحوتي ناي بهالي نقر كبيريو مخنياتو بتي قطم تصنعي بتي زي ما تصنعي مستا موزيك انياتا تخري تي كلايمت نبعلو بده ينير ناي بعل جلانتي كاب بوتا انا بوتا خط كدي ازيو خبير ناي صحاي متقعت نيرو ايو كساب 50 جلن ديغري سنتيغريد يز بصح نيرو نعو بدي هنا صحاي ندا تارمنا نخيد تلاما ميدنا نمص مليس نافتا غوجلنا اتينا خان سنكت تزلو نصفاتات نكايد ميسناونا كدا من مهر نيرنا أنا عليه جيت أما هي أبيت مسوراس أما عبيلي تزن برني درجة أما عبيلي أتصل ناينا كل يزمر ولا حمشة يزن برا حمشة يأتصل عسرة يزن برا بحمشة يأتصل كل سبسي كم يمهري أنا كساب حج خمانسي أو زحسكو فلت أت كابتن ما مهران زخسبكو فلت أتسكاب حجي نعي أما عبيلني وأبيوتي ولا هاي الأرتس ون هاي الأرتس بهالنير الناس علي نسون سئلة مرتي خن مهر في اليوم نانيرم دحاريم تم حلفتي زي دمت أويتيا خم يجيركم أبسط هو مزيك أخت أطل الله يلهم خلي يوم نمبر أنا هج سئل بتعم يزفتو هنجا خمسين لابرنا ينيروتي بدوها تاتي نعيشو سلازنا برنا بدوها نير نمبر بتعم خبيدي
1: هو خطري أخلا هاك تحس والله هاسي كبير مهناتو ميت مر صورات إلى مهاك مزغت بلي تسأنا حكي مس كله تأوز قبر إن فتات مالتيو مهناتو خمزي نحج والله كوليج نقوله حبي كوليج بز حساب زلي مالتيو هاي قال قبر سكت أنا يتي شعز نبرات تذكرين له مزغت بلي تسأنا حكي قال قال درفتات كذكر تسأنا حكي مو دمت أوي تلك خاصة لازم جمر كسي سبك أبز حج سفلت أكها بتواصي تويل ما بتي سنة بابا نيك سايمو سك تذكرين تهون كنا يشعر درفتات كلا خذنا
0: بزح ذكر مربعان حمشتن عمتنا نزارب زلنا بزح ذكر يكون جن حدا حدا
2: وقالوا هنا بنا هنا سنة دات رخوف كون سلا زل
0: رمز كل حوي زندو معقال سورانا زرعادو زتف مسيل وود كل حوي زليل وات وادر قفاش اشتاوي بحنت حالنجي بحبار تقصعو فتح قنع فردي سينوم زنبعو تاريخ كم زسرحو واي فلت اندرقي دكوس مسافحي دخم تسحاقي
1: تقرر رسنيري ديك تصار كم
0: حنسو
1: قن كم تي خسايكا نب ولركي او هم عندنا دغنا ها نب رزنا ها صغير لو مالتي تي دمتي راي تي بدحري زنا بر كوناتات كم يهم قاتلكم قال قبار دحري تي ناي موسيقى تمرتي اقارصكي نبتي صاروا يتمديسكم نب بحال برغيري حتى صحيح صريحكم مخمين يرتي بحالون تفاتات بدحري ها
0: دهريو أب سمانين حمشتين ورحي كل ورحي حم أب سمانين كلتن ورحمشتة كتيتنا عملتيو أنا برجيت سبع شوعتن تمديبة جانا شر شورا ريت ورد أنت أني حنيت وقار كيبولي شر شورا أبي تمزورا تزخف وق عندي نيرو أب شر شورا كساب كبر تاخدين نجاري كان وردلو جزينيرو قالوا عتحيزنا برخان وعلك أتري ليتي خنسن كتنا حدرت أبحوم جرؤ من سنكتنا عندنا أطر البرقة حزنا من وفر أو النفر تي شجرنا بتم كبين ينيرو تنا يشاد شاور هزنا بره لجنا وماسكن سفيا لهم نتم قلعة تنا يك أما ما وجز كي بلوم تباهلو كبين نيرو دحرية جنا أبتا نيم ودا تشاد شاور أرك أب بتم راجع مبار نقفا بعد تستفر نيلوز بحال بوتاتي كأو خان حل حل بطلون حدا نيود فرجاني رابط ألوني كيدنا مالتيو أبوه ثاني مدة تا كيناتني حلحل تواجينا دحريو حدا مسكرم كم زحج جنيرو ما مسعرفنا مالتيو شاد شاورا توديو رفت مسكونة ما بهالي جي كل جزين دحر عرفك بهالي تقبر سوات قبر تزنقع قليخة حجيو نعي أبلات بيت مسورات أني حملي ما مالست تمهرو تمهرو زنبرو ما زخدونا ب تواجعتي حيل تزخدو حجي ساتهم قال قبر تدرف يا إيلو مين مزرق سنة ما لتي شو بعرنا يبهلي حيلي ناي بطلون نقبر مستبهله جانا أبا ناي بطلوني وجل بهلي أبا أتي ما لتي أبا شعو حنت درفي سريح اللي حدا سو فقرز بهل تسوي

السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة بتريا المستهل بأهم العناوين. وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح يلقي كلمة الوفد الأمم المتحدة. تدريب للمزارعين في تسلح حول تنفيذ قانون الزراعة المسكرة. افتتاح مدرسة ما قبل التعليم النظامي في عد شماقلة. بريطانيا تعتقل أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون دعم التحديات الأمنية. أفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين. إلى التفاصيل، ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ممثلا لفخامة رئيس إسياس أفرقي كلمة في جلسة الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الوزير عثمان إلى أنه في كل عام في هذه المنصة تبرز في الذهن الأسئلة الرئيسية التي ينبغي أن تكون جوهرية ومهمة، وبأن الخطابات التي ألقيت في الاجتماعات السابقة ركزت عاما بعد عام على القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تكون في صدارة الاهتمام، وعلى الخلفية التاريخية والأهداف التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة، وعلى التطلعات الإنسانية المعروفة المتمثلة في السلام والتنمية والازدهار، وبصورة خاصة على الظلم الاقتصادي المتصاعد

الذي يعيق تحقيق هذه التطلعات وكذلك على الهيكل المؤسسي للمنظمة. وأوضح بإسهاب بأن المنظمة بأن الظلم الاقتصادي لا يزال حتى في الوقت الراهن التحدي الرئيسي الذي يواجه البشرية. وأوضح أن الظلم القائم ينبع من الحرمان من الحقوق وقيام البيئة التمكينية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية لنضال الإنسان في هذا المجال تتمثل في امتلاك موارده وثمار عمله بصورة عادلة والتوجه نحو التنمية والازدهار والحفاظ على السلام من أجل تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والعمل على ترسيخ العقلانية والعدالة باعتبارهما شرطين أساسيين للسلام. وكذا تعزيز الاحترام المتبادل والتكامل والتآزر، وشدد على أهمية وجود إطار تنفيذي قانوني وآلية مناسبة كي تتحقق هذه التطلعات الإنسانية الأساسية. وأضاف الوزير عثمان أن الأحداث التي وقعت بعد الدورة 80 للجمعية العامة رغم أهميتها وما يمكن استخلاصه منها من دروس كافية لا ينبغي أن تحرف اتجاه اهتمام شعوب العالم عن المهمة والنضال الأساسي. وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التي تتطلب التركيز تتمثل في وقف الحرب على إيران ووضع حد للحرب في أوكرانيا بكل تداعياتها والبحث عن سلام عن حل مستدام للاضطراب المناخي ووقف الحروب والصراعات الجارية في حوض النيل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي من أجل تخفيف الأزمات في منطقتنا الأوسع وكذلك الحد من التدخلات التي تمارس تحت مسمى المساعدة الإنسانية. نظم مكتب الزراعة في مديرية التسنية يوم 24 من سبتمبر تدريبا للمزارعين حول تنفيذ برنامج الزراعة المصقلة المربحة بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي من حيث النوع والكمية. وقدم التدريب بصورة عملية ونظرية استنادا إلى المزارعين النموذجيين الذين يطورون زراعتهم وفق برنامج الزراعة المصقلة المربحة في إطار التنمية الزراعية في تسني علي قدر. أوضح خبير تنمية المحاصيل السيد عند مريم أملسون في كلمته أن برنامج الزراعة المصقلة المربحة يهدف إلى تنفيذ أنشطة زراعية متكاملة في مساحة محدودة من الأراضي داعيا إلى إدراك فوائده وتكثيف جهودهم في تطبيقه. وأشار إلى أن البرنامج بدأ العام الماضي في 9 إدارات ضواحي لكنه لم يتقدم بالشكل المطلوب بسبب شح الأمطار، موضحا أن الزراعة التي تمارس بالري في إطار التنمية الزراعية في تسنية علي قدر وصلت إلى مستوى أفضل. من جانبه ما أوضح خبراء الزراعة العاملون في المديرية أن تنفيذ برامج الحفاظ على المياه والتربة والزراعة على خطوط إلى جانب استخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وذكروا تعزيز دور المزارعين والإدارات في تنفيذها. كما أوضح أن تربية الماشية وأكتارها اللذين ينفذان بالتزامن مع البرنامج يؤديان دورا مهما في تحسين سبل العيش الاقتصادية للمزارعين وحثوا على تكثيف نشاطهم في هذا المجال. وأكد المتدربون من جانبهم أن البرنامج يساعد على إحداث تغيير نوعي في سبل عيشهم وتعهد بالعمل على إنجاحه. وافتتحت في 27 من سبتمبر مدرسة للتعليم قبل النظام في إدارة ضاحية عد شماقلة بمديرية بريخ بتكلفة تجاوزت 1,000,000 نقفة. المدرسة التي أنشأتها أسرة السيد بينة سلمون المقيمة في الولايات المتحدة باسم ابنتهم الراحلة راهيل بينة تضم قاعتين دراسيتين ومخزنا للمستلزمات وساحة للترفيه إضافة إلى دورات مياه وخزان مياه. وأكد مدير مديرية بريخ السيد تسفو في السهاتين خلال مراسم الافتتاح أن إنشاء المؤسسة يمثل نموذجا لمشاركة المواطنين في الداخل والخارج في جهود التنمية داعيا السكان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في سد الاحتياجات القائمة. من جانبه أوضح السيد بين سلمون أن المبادرة جاءت دعما لجهود الرامية للتخفيف من احتياجات المجتمع، معربا عن ارتياحه للمشاركة في هذا العمل الخيري باسم ابنته. كما أشاد المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية العقيد جبرهندس ولد قرقيس وممثل فرع التعليم الأستاذ مسفن ولد السلاسة بالمبادرة ودعوا إلى تشجيع مبادرات مماثلة
وفي سياق متصل كرمت مدرسة حرب الثانوية في الإقليم.

الإقليم الأوسط، 41 من طلابها بينهم 21 طالبا من أفراد الدفعة 38 من الخدمة الوطنية، ممن حققوا نتائج تراوحت بين 3 و4 نقاط في امتحانات الشهادة الثانوية. وخلال مراسم التكريم التي أقيمت في 26 من سبتمبر، دعا مسؤولو التعليم ومديرة مديرية أخريا السيدة ليا برختاب الطلاب إلى مواصلة جهودهم لتحقيق مستويات أفضل، مؤكدين أن النتائج المحققة تمثل خطوة يمكن البناء عليها. وأفادت المدرسة بأن 491 طالبا شاركوا في الدفعة 38، حيث حقق 86 منهم نتائج تؤهلهم للدراسة الجامعية، فيما حقق 54 آخرون نتائج تؤهلهم للحصول على الدبلوم. قدمت مساعدات للأسر المحتاجة في مديريتي عتقيح وميمنة، شملت توفير مستلزمات مدرسية للطلاب والأسر المحتاجة. وأفادت ممثلة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مدينة عتقيح وزع مستلزمات مدرسية تكفي لمدة عام كامل على 128 طالبا، كما قدم دعما بالماشية ل11 أسرة من أسر الشهداء والأيتام وذوي الإعاقات المقيمين في إدارات ضواحي مندفرة وإجيلة وحريت ودمحينة ودرعا بقيمة إجمالية بلغت 110,000 نقفة. وأوضحت مديرة المكتب السيدة مدهنيت قرمائي أن هذه المساعدات تأتي في إطار برامج الرعاية الاجتماعية التي تنفذ سنويا، مشيرة إلى أن نتائجها مشجعة وتسهم في دعم الفئات المستفيدة. في سياق متصل، قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ميمنة مساعدات من المستلزمات المدرسية ل95 طالبا. أوضحت ممثلة المكتب السيدة سنايت يماني أن الطلاب المستفيدين تم تحديدهم من قبل المدارس وفقا لاحتياجاتهم. نفذت في مديرية عرزة حملة لتطعيم الماشية شملت 22 إدارة ضاحية. أوضح اختصاص الطب البيطري السيد دانيال ماغوس أن الحملة التي انطلقت مطلع سبتمبر واستمرت أسبوعين نفذت في 24 نقطة وأسفرت عن تحصين نحو 27,000 رأس من الأبقار و 39,000 من الأغنام والماعز. وأشار إلى أن الحملة حققت نتاجا بفضل استعداد ومشاركة مربي المواشي، محذرا في الوقت نفسه من استخدام الأدوية البيطرية غير الموثوقة والتي لم تثبت فعاليتها لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة، وداعيا المزارعين إلى تجنب استخدامها. من جانبهم، أكد أصحاب الماشية أن برامج التطعيم السنوية تسهم في الحفاظ على صحة حيواناتهم وضمان بقائها في حالة جيدة. السادة والسيدات الأفاضل، أم ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 أشخاص قرب قاعدة جوية في جنوب غربي إنجلترا بشبهة التخطيط لجرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب. وأكد محققون أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن 3 مركبات مشبوهة بدت كأنها تتجه نحو قاعدة فيرفورد، وذكرت الشرطة لاحقا أنها تعتقد أن الأمر أصبح تحت السيطرة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق أضرار جسيمة، مضيفا أن السلطات البريطانية والأمريكية تحقق منذ فترة في أمرهم. وتضم قاعدة فيرفورد الجناح 501 التابع للقوات الجوية الأمريكية، علما أن لندن كانت قد ذكرت في يوليو أن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعدما حذر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من السماح لقاذفات أمريكية بالإقلاع من القاعدة. اجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب عدد من القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. ترأست الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس، حيث ناقش الوزراء تطورات الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا. كما تناول الاجتماع التهديدات الهجينة والتطورات الأمنية الراهنة، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وقضايا المشتريات العامة في قطاع الدفاع.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الأوروبية لتعزيز التعاون الدفاعي والاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرون في إقليم نورستان شرقي البلاد بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة أنها تضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. وحسب الوزارة فإن جماعة باكستان دعمت هؤلاء المسلحين وأن معظمهم كانوا عناصر سابقا في الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية. أوضحت الوزارة أن المجموعة عبرت إلى كامديش بنية شن هجمات، مضيفا أن القوات الأفغانية أطلقت عملية عسكرية. لقي 56 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية أوتاريتش الهندية وأربعة آخرون في نيبال المجاورة، في حين لا يزال 10 عمال في إعداد المفقودين جراء أمطار قذرة وعواصف أدت إلى حدوث في انهيارات أرضية وجليدية وسط ارتفاع منسوب الأنهار. وفي ولاية أوبراديش الولاية الأكثر سكانا في الهند بأكثر من 240 مليون نسمة، أعلنت هيئة حكومية لإدارة الكوارث أن 56 شخصا على الأقل قضوا جراء العواصف والأمطار القذرة خلال الأيام الثلاثة. ودفعت هذه التطورات السلطات النيبالية لإطلاق تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في مناطق في البلاد. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وقبل أن أودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية يلقي كلمة في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة. تدريب للمزارعين في تسني حول تنفيذ برنامج الزراعة المصقرة. افتتاح مدرسة لما قبل التعليم النظامي في عد شماقلة. بريطانيا تعتقل أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية أمريكية. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل دعم التحديات الأمنية. أفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين. في أمان الله وحفظه.

سلام كمي غني رمز غور كم تغطات التمر بات اي تي في بعف الشات تغطات التمر بلا سبورت ما في لاي مر بلا سبورت لو مغدا مون سفلاليو سبورت او يتحسو تازو لو نوس مر بات حساب ساعات انا باهم قريب اللام نمكتالكم بخبرنا عدمنا فلما قلنا مر بنا بدور فيهم فيلم

0: او درجة اربعة ما عنده حمش ما عنده بسويس تغميتنا انا نيرنا او ترينين ده صراحة كو اجاتامي ني ام سترينج انجور اجاتماتني ابتو دودر كاتو كلهو كا طبو ودودرسي كم تعاني الزلوكو اي توادا دركون جن دحر كلت عمت سلاز تملسكو كا جدا وتيت كا كانت فوق مطالع هاي كيد نيجن طبو ودودر نيرو مالتي
1: شي بمجمتا من سرزينا كمسكنوكم يدلي كابو بمقطال كنت زبلكايا ابزي دنمارك كوبنهاغن ناي 21 كيلومتر هاف ماراثون وكليه تساتيفه او دما كنت كغلز قني ابزينا هون اب ماس ميديا بروح مع التخوينوس ناشونال ريكورد راه محيشه تزنبر النسعسي اما حيشه مالت بيرسونال بيس كاو دما ناشونال ريكورد بمسباري حوسي مقلص يقولون مخنياتو تنات كذا بلد ساعات كتمسك كلها أب ماراثون سلا زنبرنا هاني نبت عشرة حدا وردي لنا زنبر ساعات بمحياشو ما حقوسي مقلت يقولون
2: ناتو مقلت إيه ووسن يقولون قب سويسرلاند يوم جميرة منا أو تقبل منا إير تراوين كي مسكون كو حلف دلت عدسة كمان الله نزي نيم مرمري جيزيات بوزح لعلن تحت النيروا بقول بوت ديو بدن زو ماكين بوزح تحوابير الناي لازم كيماس بنكوك حلف ايدا لني بوزح نقر حقيز الناي وسنت زي مرمرا نيرا نشيك تزي قبراسي ابو ديرو ناي معاتوان مالتي لازي اب حات ارقوان كيدنا اب حات ارقوان تريزال كنوهاب كينا ناي سومون كلتا سومون جيزي ايدا لكا لازم استبت زقبور اوار كتو كيماس بنكوك حلف ايدا لني اب دنمارك مس اتناون كوميونيتي ناي دنمارك ازيوم بتطبق تقبلونا افتاد موتنا تحزم كساب نوت دما كيتفلينا مسانا لعلن تحتن كبلو مورالاو دغفوم يخون كل نغر بوزح دغفات يمغيرم لنا مستعوتنا ون حغوسم غليص املنا قاود عب نغر ون يلن جبوزح دغف كيرم لنا ام سفر عليو سبات بتعم خمس غنمون يدل معناتي نا لازناتو مورال عبينير
3: بمجمريا ناي بحقي تطبق وصيتيو توتيت لك ابلكيشن 14 بعال زرسناي ساميل صقاي غرماي قبل سلاسه بعال نغسه ود حكيم كومون مسوم زنبره شاد شايم شدش سبات يوم افتا افريق ماراثون اب دنمارك ستيشن 14 ساتيفو لك اب غانتا قداميتي كومون اب توب 6 ويك اب توب 10 دما بمولؤ توم اتلتات اتيوم نتا هاغراويت غانتا ادمي قما يم نيرو ሕጂኻ ኣብዚ ናይ ኮፐንሃገን ክሪኦ ከለና እቲ ውድድር ብጣዕሚ ንፋስ ነይርዎ በዳይ እዩ ንፋስ ነይርዎ እቲ ንፋስ ድማ ዛሕል ነይርዎ ሕጂ እንታይ ክገብሮም ይኽእል ነቶም ኣትሌታትና ከደንዞም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ወርማብ ገይሮም ድሕሪ ኮሊንሩም ዝበሃል ኣሎ እቲ ናይ ኣስማት ናይ ቼክ ትገብረሉ ኣብኡ ምስ ከዱ ኣደንጎዮም እዮም ምስ ደንጎዮ ሕጂ ገለገለ ኣትሌታትና እንታይ እዮም ደንዚዞም እዮም ስለዚ ብጣዕሚ ንፋስ ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብሓሙሽተ ኪሎ ሜትር ናይ ፅርግያ ናይ ብሓቂ ንዓና ንኤርትራውያን ዘኹርዕ ውፅኢት ኢና ረኺብና ምስ ብምሉእ ደገፍትና ኣብኡ ዝነበሩ እቶም ማሕበረኮም ዝነበርዎ ደገፍ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ውፅኢት ኣብ ዴንማርክ ሕጂ እውን በዞም ውልዶ ድኾኑ ወይ ከዓ ንኣሽቱ ኣትሌታት ናይ ሃገርና ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ውፅኢት ኢና ምፅና ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ምስቶም ወርልድ ክላስ ወይ ከዓ ምስቶም ናይ ዓለምና ዝበለፁ ኣትሌታት እዮም ተወዳዲሮም ብመንፅር ዚ ጎረባብትና ዘለዉ ናይ ኬንያ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ምስ ኩሎም ኣትሌታትን ሕጂ ከዓ እዞም ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ናብቲ ናህና ዝነበረ እቲ ነዊሕ ርሕቐት ዓብሊልናዮ ዝነበርና ሕጂ ይመፁን ኣለዉ ምስኦም ተወዳዲሮም ምስ በዓል ጃኮብ ተወዳዲሮም እዮም እዞም ቆልዑ እዚኦም ናይ ወርቅን ናይ ብሩርን ናይ ናሓስን ደረጃ ዘምፁ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘዕግብ ውፅኢት እዩ ደስ ዝብለካ ውፅኢት ዘዕግብ ውፅኢት በሪ ናይ ኣትለቲክስ ወይ ከዓ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣትለቲክስ ውድድራት ክኸፍት ዝኽእል ደረጃ እዮም ኣምፅኦም እዚ ንዝኾነ ኣብዚ ዘሎ ጎያየ ድርኺት እዩ ወይ ከዓ ሞራል እዩ ማለት እዩ ዓወት ናይ ዳዊትን ናይ ሳይሞንን ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ተሓቢድና ኢና ተሓጒስና ኢና ፅቡቅ ውፅኢት እዩ ከዓ ማለት እዩ
4: ናይ ኤርትራውያን ናብረቶኮም ኣብዚ ኸድካየ በቃ እንደ መግለፂ ይብለ ኢና ነብሓቂ ካብ ጋናት ሒዝካ ኣብ ዝኽድኮ ፀወታ ግድን እዮም ባንዴራ ሒዞም ኣብ ጎንካ ደለዉ ወላ ሕማቅ ሪዛልቲ ምፅእ ወላ ፅቡቅ ሪዛልቲ ምፅእ በቃ ግድን እዮም ሞራል ዝብሉ ኣጆኹም ኣጆኹም ክትዕወት ይኹም ኢሎም እዮም ቅድሚ ወራ ቅድሚ ምጅማር ናትሒዞም ሲ ኣብቲ ኣፍ ደገ ቅድሚ ናብታይ ድባል ምእታውና ኣጆኹም ክትዕወት ይኹም ኢሎም እዮም ሞራል ገይሮም ባንዴራ ገይሮም ኣርዮምና በቃ ንሕና ከ ኣብቲ ፀወታ ምስራ ኒያ ወላ እንዳኸድና እውን ብጎኒ ገለ ነይሩ ባንዴ

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. إجراء فحوصات طبية ل250 من قدام المناضلين المعاقين في عنزبة. جولة سياحية إلى المواقع التاريخية في رحيدة. تقديم دعم للفئات المحتاجة في عالدقيح وما يمنه. مقتل أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن في النيجر بهجومين. الدنمارك تتوقع وجودا طويل الأمد للناتو في غرينلاند. مقتل أكثر من 20 شخصا على الأقل جراء السيول في تايلاند. السلام عليكم ورحمة الله. نفذت في إقليم عنزبة حملة طبية منظمة لتقييم الحالة الصحية لقدام المناضلين المعاقين، حيث أجريت يومي 26 والسابع والعشرين من سبتمبر فحوصات طبية ل250 عضوا من الجمعية الوطنية لقدام المناضلين المعاقين، وذلك في مدينة كرن. وقدمت الحملة خدماتها من خلال فريق من الأطباء والاختصاصيين الإريتريين القادمين من داخل البلاد وخارجها، وركزت الفحوصات على أمراض العيون والأمراض الباطنية والحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا. وضم الفريق الدكتورة سنايت فسهية القادمة من بريطانيا والدكتور هينو جرماي من مستشفى أوروتا الوطني، إلى جانب الاختصاصية جنت عوبا ميكائيل القادمة من الولايات المتحدة وعدد من المختصين الآخرين. وأوضح ممثل الخدمات الطبية لذوي الإعاقة في المكتب المركزي للجمعية الوطنية السيد رزان مبرهتو أن البرنامج يهدف إلى التعرف على الحالة الصحية للمستفيدين وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها، مشيرا إلى إحالة الحالات التي تتطلب عمليات جراحية متقدمة إلى مستشفيات مرجعية ومنها حليبة وأوروتا وبرهان عيني. وأضافت أن 40 من أصل 250 من المناضلين المعاقين الذين خضعوا للفحوصات أحيلوا

إلى مستشفى كرن ومستشفيات مرجعية للحصول على رعاية طبية متقدمة. من جانبه أوضح مسؤول التنظيم والإعلام بفرع الجمعية الوطنية لقدام المناضلين المعاقين في إقليم عنسبة السيد عندباريام زجاي أن جهودا مكثفة بذلت لضمان استفادة الأعضاء من البرنامج مع التركيز على المناطق الريفية والنائية والمديريات، مؤكدا أن الحملة حققت نتائج إيجابية. يذكر أن الفريق الطبي سبق أن قدم خدمات مماثلة في إقليمي الجنوب والأوسط. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، نظم جولة إلى عدد من المواقع التاريخية في مديرية جنوب دنكاليا، وشارك في الجولة التي نظمت في 27 من سبتمبر موظفون من المؤسسات الحكومية والجبهة إلى جانب أعضاء جمعية مقدمي الخدمات السياحية. وشملت الجولة منطقة رحيتة التي حافظت على إرثها الثقافي عبر مئات السنين، إضافة إلى جبل رأس نميرة. وتخللت الجولة مسابقات في المعلومات العامة وفعاليات ثقافية، بما أسهم في التعريف بالمعالم التاريخية والثقافية للمنطقة. وأوضح المدير العام لإدارة السياحة سيد عيسى أحمد أن تنظيم مثل هذه الجولات يهدف إلى تمكين الموظفين من زيارة المواقع التاريخية عبر السياحة الداخلية، بما يسهم في توسيع وتعميق معارفهم بالمناطق التي يعملون فيها وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواقع التاريخية، مشيرا إلى استمرار تنظيم جولات مماثلة. من جانبه أكد مسؤول جمعية مقدمي الخدمات في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد بنيام طعامه أهمية الجولة، مشيرا إلى أن دور مقدمي الخدمات في تنشيط السياحة وتعزيزها يعد محورا أساسيا في تطوير القطاع. وفي ختام الفعاليات جرى توزيع جوائز على الشباب الفائزين في مسابقة المعلومات العامة. افتتحت في 27 سبتمبر مدرسة للتعليم قبل النظام في إدارة ضاحية عد شماقلة بمديرية بريخ بتكلفة تجاوزت 1,000,000 نقفة. وتضم المدرسة التي أنشأتها أسرة السيد بيانة سلمون المقيمة في الولايات المتحدة باسم ابنتهم الراحلة راهيل بيانة قاعتين دراسيتين ومخزن للمستلزمات وساحة للترفيه، إضافة إلى دورات مياه وخزان للمياه. وأكد مدير مديرية بريخ السيد تسفو في السازين خلال مراسم الافتتاح أن إنشاء المؤسسة يمثل نموذجا لمشاركة المواطنين في الداخل والخارج في جهود التنمية، داعيا السكان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في سد الاحتياجات القائمة. من جانبه أوضح السيد بيان سلمون أن المبادرة جاءت دعما للجهود الرامية إلى التخفيف من احتياجات المجتمع، معربا عن ارتياحه للمشاركة في هذا العمل الخيري باسم ابنته. كما أشاد المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية العقيد جبرهنس ولد قرقيس وممثل فرع التعليم الأستاذ مسفن ولد سلاسة بالمبادرة ودعوا إلى تشجيع مبادرات مماثلة. وفي سياق متصل كرمت مدرسة حرنة الثانوية في الإقليم الأوسط 41 من طلابها بينهم 21 طالبة من أفراد الدفعة 38 من الخدمة الوطنية، ممن حققوا نتائج تراوحت بين 3 و4 نقاط في امتحانات الشهادة الثانوية. وخلال مراسم التكريم التي أقيمت في 26 من سبتمبر دعا مسؤول التعليم ومديرة مديرية آخرية سيدة ليا برختاب الطلاب إلى مواصلة جهودهم لتحقيق مستويات أفضل، مؤكدين أن النتائج المحققة تمثل خطوة يمكن البناء عليها. وأفادت المدرسة بأن 491 طالبا شاركوا في الدفعة 38 من الخدمة الوطنية، حيث حقق 86 منهم نتائج تؤهلهم للدراسة الجامعية، فيما حقق 54 آخرون نتائج تؤهلهم للحصول على الدبلوم. قدمت مساعدات للفئات المحتاجة في مديريتي عد قيح وميمنه، شملت توفير مستلزمات مدرسية للطلاب والأسر المحتاجة. وأفادت ممثلة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مدينة عد قيح وزع مستلزمات مدرسية تكفي لمدة عام كامل على 128 طالبا، كما قدم دعما بالماشية لإحدى عشر أسرة من أسر الشهداء والأيتام وذوي الإعاقة المقيمين في إدارة ضواحي مندفرة وإقلة وحريت ودمحين ودرعة بقيمة إجمالية بلغت 110,000 نقفة. وأوضحت مديرة المكتب السيدة مدهنيت قرماي أن هذه المساعدة تأتي في إطار برامج الرعاية الاجتماعية التي تنفذ سنويا، مشيرة إلى أن نتائجها مشجعة وتسهم في دعم الفئات المستفيدة.

وفي سياق متصل، قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ميمنة مساعدات من المستلزمات المدرسية ل95 طالبا. وأوضحت ممثلة المكتب السيدة سنايت يماني أن الطلاب المستفيدين تم تحديدهم من قبل المدارس وفقا لاحتياجاتهم. نفذت في مديرية عرزة حملة لتطعيم الماشية شملت 22 إدارة ضاحية. وأوضح اختصاصي الطب البيطري السيد دانييل ماغوس أن الحملة التي انطلقت مطلع سبتمبر واستمرت أسبوعين نفذت في 24 نقطة، وأسفرت عن تطعيم نحو 27 ألف رأس من الأبقار و39 ألفا من الأغنام والماعز. وأشار إلى أن الحملة حققت نجاحا بفضل استعداد ومشاركة مربي المواشي، محذرا في الوقت نفسه من استخدام الأدوية البيطرية غير الموثوقة أو التي لم تثبت فعاليتها لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة، داعيا المزارعين إلى تجنب استخدامها. من جانبهم أكد أصحاب الماشية أن برامج التطعيم السنوية تسهم في الحفاظ على صحة حيواناتهم وضمان بقائها في حالة جيدة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال مصدران أمنيان إن أكثر من 50 فردا من قوات الأمن في النيجر لقوا حتفهم في هجومين وقعا في غرب الدولة الواقعة بمنطقة الساحل، حيث ينشط متشددون وفق وكالة رويترز للأنباء. وأفاد المصدران بأن قافلة تابعة للدركة تعرضت لكمين بالقرب من بلدة أبالا فيلنجي، مضيفا أن هجوما منفصلا وقع في بيرنينكوني أودى بحياة أكثر من 30 جنديا. وأشار إلى أن الهجومين نفذهما إرهابيون دون الخوض في التفاصيل. وهاجم جنود متمردون في النيجر المطار ومقر الرئاسة في الشهر الماضي، ما أدى إلى اندلاع مواجهة مع القوات الموالية للحكومة. ويقول محللون ومصادر أمنية إن الإحباط يتزايد داخل وحدات الجيش في الخطوط الأمامية بعد الخسائر المتكررة أمام المتمردين لا سيما في غرب النيجر. قال وزير الدفاع الدنماركي يبي بروس إن كوبنهاجن واثقة من أن حلف شمال الأطلسي الناتو سيحافظ على وجود مكثف في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع على المدى الطويل، وذلك عقب توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأضاف بروس لرويترز أن كوبنهاجن تأمل في استمرار مهمة حارس القطب الشمالي التابعة لحلف الناتو إلى ما بعد العام المقبل وتحولها إلى مهمة دائمة. وكان الحلف أطلق في وقت سابق من العام مهمة حارس القطب الشمالي لتعزيز التدريبات والدوريات في المنطقة في إطار جهود لنزع فتيل التوتر داخل الحلف بشأن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على غرينلاند. قالت وزارة الداخلية التايلاندية في بيان إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء البلاد، من بينهم 4 في العاصمة بانكوك جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تجتاح 42 إقليما منذ 16 من سبتمبر. وفقا لإدارة العاصمة بانكوك، فإن رفع مستوى الإنذار على مستوى المدينة سيسمح لإدارة العاصمة بانكوك إلى جانب الوكالات الحكومية الأخرى والسلطات المحلية بتفعيل آليات الإنغاز والتمويل الطارئة لتقديم الدعم في الوقت المناسب للمناطق المتضررة. ويزداد وضع الفيضانات تعقيدا مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق في العاصمة، حيث كانت بانكوك الشرقية الأكثر تضررا. وصل صاروخ ستار شيب العملاق التابع لشركة سبيس إكس إلى المدار للمرة الأولى، ونشر أقمار ستار لينك الجديدة محققا بذلك إنجازا كبيرا رغم تعطل المحرك في مرحلة مبكرة من المهمة وقرار تقصير مدتها 7 ساعات. وكان من المقرر أن تستمر المهمة 10 ساعات، لكنها تراجعت إلى 3 فقط بعد مشكلة المحرك. وكان الإطلاق من ولاية تكساس وهو المرحلة 14 للصاروخ منذ عام 2023. وانطلقت المركبة غير المأهولة التي يبلغ ارتفاعها 40 طابقا والمكونة من صاروخ معززة سوبر هيفي يعلوه المركبة ستارشيب الرئيسية للمرحلة العليا من منصة الإطلاق من منشأة ستار سبيس التابع لشركة سبيس إكس على خليج المكسيك بالقرب من برازو.

هانزفيل. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إجراء فحوصات طبية ل 250 من قدام المناضلين المعاقين في عنسبة. جولة سياحية إلى المواقع التاريخية في رحيدة. تقديم دعم للفئات المحتاجة في عالدقيح وميمنه. مقتل أكثر من 50 عنصراً من قوات الأمن في النيجر بهجومين. الدنمارك تتوقع وجوداً طويل الأمد للناتو في غرينلاند. ومقتل أكثر من 20 شخصاً على الأقل جراء السيول في تايلاند. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حفظنا عبيد ولدي،
1: حفظنا عبيد ولدي،
0: متى قد أكون لكم حقي،
1: متى قد أكون لكم.

0: دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسة وحيسات متقبلتنا قلنا ساعد دولي لله أخبار قبت عدو خارج قلت قدمتو كاكم ما يدو برس أخبار قل استبدي الدك شحاي مديرية لوكو عن سبا بسوس نقطة 5 مليون نقفلت بالنقزان تحرى قسم سياحة تقليم قبلة بحر كياحة تاريخة واستراتيجية كانت مديريات قبلة دنكاليا زيارتنا الزمان قد مديرية عد قيح قل قد عام درسة آلات دراسة طيبة ديب أخبار خارج من تعد روسيا وأمريكا تراقبوت أسلح لركز هدك كمان بتاي حكومة روسيا تلاكيت بوركينا فاسو مثل الاتحاد أوروبا لعلت إلى علاقة دبلوماسية تتأكد متى كمسة اللي تشرحها قبلة حلف أتلانتيك نيتو منطقة أركتيك خليوت عسكرية تقلت أوسع الدنمارك تلاكيت أرس أخبار تابعوا تنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم الدك شحاي مديرية لوكو عن سبب سداي الشعب وحكومة بحادث سوس نقطة 5 مليون نقفلت بنا كزان ديناري وزير إدارة تقاليم سفير عبد الله موسى تحضرت مناسبة يوم 10 و7 سبتمبر تحرام زيادة تفاصيل إلى خبر حامد أبو بكر قل قدموته
1: دك شحاي مديرة لقو عن سبا بسدي شعاب وحكومة بحد سس نوطة 5 مليون نقفالت بنا خزان ديناري وزير إدارة أقاليم سفير عبد الله موسى اتحد مناسبات يوم 10 و7 سبتمبر الدحرام اللي 10 4 متر ريم وعصر نوطة 5 متر سمت لبو خزان 150,000 متر مكعب ماي اقل خزان ما قدرت كومبو لحبرة وراتات بناه تابع لعلى انجينر مسجون عند هاي مانوال اقل ماي سيتو قدام ونواي دمان اندهبا اتحنتيه للتركب حد 10.5 هكتار قل عمر دوركم ودا شرحام حاكم اقليم قاش بركة سفير

0: محمود علي حروي اتا اقل اسمع كلمات سق عسرا عسرا واسس تقليم قاش باركا امبالا عبي واستراتيجيا خزانات حد كل اي نوطة 9 مليون متر مكعب ماي قلص بطلق الدر عسرا واربع خزان اند الشقام اتبال حوت مشاكل ماي سيتو قدام ونواي دور لأقدكم سلالام حمسا وحتى متايت من اللي هي تلقوا عن سبكم لتركب حبرام أنفار قوات دفائر تريال أقدو لها لو دور سبول لحمدا سفير محمود سكان إدارة دواح دك شحاي ابتقالي بزحلة بنا خزان اتقل لحافظه فانام مديرة لقو عن سبا السيد أبراهام حقوس ومسؤول إدارة دواح دك شحاي السيد نقاس والد سلاس ابترتهم ما السبال وجهدنا إلى التكادم لشارك وأجهزة قلو من دحمدو حقولا شقيت لا خزان إقل مشروع ماي سيتو لتقدم طاقة طحاي وكل عيلا كمسال بنام كمسالي هما سسمت عداد ماي كم تهيبا شرحو دنقوبا ورات بنعنا إلى خزان إقل السرقل دور لأقدو أجهزة شهادات حمدي طيبام
1: حمدك حمد أبو بكر دي بعد خبر من تعدق اسم سياحة تقليم قبلة بحر كأيح مناسبة الدنيا تمع السياحة التاريخية والاستراتيجية أكانت مديرية دنكال من قبلة دنكاليا زيارة الزمان لتيوم 27 سبتمبر لا قبل من مؤسسات حكومات وجبات لتفاقر وشكال وأنفار محبر سب مؤسسات هبة كدمات لشاركوا تزيارة قل أم آس سنين فتح عادات حفظ التول هلا راحيتا ودبر راس دميرة لشم العلام لا زيارة بجقرة أم عام وتثبت عادات للتليت كمسة على وكيل إيرين حبرا مدير عام قسم سياحة السيد عيسى أحمد التقلس مع كلمة شكالة بقبي كرس سياحة التاريخة أكانت كم بتصحون دي قبا فهموم اتكا قدمو تأكانات اقل فيح والتحفز بور انكر اتحفزته هي دور اقل هلا الوم بعد انكر للشك الو كم سلهلا تشرحت لشب زيارة كم نزمو هي شرحام رئيس محبر هبة كدمات أقليم قبلة بحر كأيح سيد بنيام تعام ابترتو دور مؤسسات هبة كدمات تدقاب سياحة قليل سبت يكون لزيارة مهمة كم سلبا هي حبرام الدنقوبة الجقرة أمر عام لتعوتو الشبابات جوائز كبتو مديرية عدق أي حق القدعام عام أنفار آلات دراسة لتهاية بتهلاه ما حقز اقتصاد لبن عائلته ابن واي صار حيام بأساس اللي مكتب عمل ومنقف اجتماعية مدينة عدق أي حق المتعسرة وسمان درساي اقل حول كاملة قدم آلات دراسة كم هبا اتدارات داحيات من دفرة اقيلة حرة دمحينة ودرعة لنبرأ سر حتى عائلات شهدية تايم ومسكونام هي بعول متوى عسر ألف نقفة ابن واي كمسل أتحدر وكيل إيرين حبرا مسؤولة لمكتب السيدة مدهانية قرماي لسداية التلالة نايلة كل حول للسرق البرنامج منقف اجتماعي كم تتشرح فقريتو لتأتناية كمسل تهي حبرت بجهة بعدت مكتب عمل منقف اجتماعي مديرية ماي من قل ساعة وحمس درساي على دراسة هباء خبر ريادة فريق وطني كوبريت إغر إرتريا تجاري كاس أفريقيا كلالف عسرة وسبع يوم 3 سبتمبر ضد قبلة أفريقيا بفانا كالأينا مجاري تليا إغلي ديتون قلت الهياء مدينة كايرو تلتركب ستاديوم السلام كمسة القبئ وبعلب عدنا هي أكل حساء السبع مساء قل أنبطوم فريق وطني إرتريات يوم 26 سبتمبر مدينة نايروبي دي سافرة مثل فريق وطني كينيا توديا أولاي وكان مجاري حتى بحتى كمسة الفناتو هي للذكرتوم حد بشبه وطنيا فريق قبلة أفريقيا قل وطنيا فريق كيني كل إيه بحتى كمسة القلبي هي اللي تأمر التل رابعة يمان فريق وطني إرتريا كينيا وقبلة أفريقيا وقيني كمكومات الليا كل مننكا حق ولا أقل وديا سلس جقرة كل التمت سنة كينيا أوغاندا وتانزانيا بحبر لتحضره جقرة كاس أفريقيا قل الحلفاتون مناتا كينيا متحدرية من قبل دقري قلت حلفتو من ترفيا سلس دولة هي بهلة إرتريا قبلة أفريقيا قيني وحتى ليتا لا بختنا حلفت أبتت الليت بكت سني اقل فريق وطني إرتريا اسكلا تابعوا لا تنحكم اخبار قبت عطح ولا ما تعديتي باخبار خارج قلب لكم مرحبا بكم بدقمان دي باخبار خارج قلنا تعديم روسيا وامريكا تراقبوا

أسلح لركزها هدك كم أم بتاع حكومة روسيا تلاكيت بعد لسان حكومة روسيا ديماتري بيسكوف يوم 10 و8 سبتمبر تقولها بشرح كليتان لا دول ات كارام أو ات كوريام لا هل هدك إن دا تحوسسها ات وقت قروب اتفاق أقل لفرما كم سلوجبه ودحا أمريكا وروسيا نايم بيت مسافة صواريخ أقل أفريا لتمن عن اتفاق سنة 1978 كم سلفرميا ومن وقت اتوكد هي الأجدده كم سل عليه لتأمر من ناتل رتوب وقت لا جددو تتحال فورح فبراري من أذكار ما فعالية الاتفاق اتبقوت كم سل كريتيا للشرح اللام روسيا وأمريكا لبزح أسلح نووي لما الكدول كم سل تنهي للشرح بوركينا فاسو مثل الاتحاد أوروبا لا على العلاقة الدبلوماسية تقل تبتك كم سال قدر رئيس إبراهيم تراوري حزرام رئيس تراوري إلا لا شرح اتحاد بسميت حقوق إنسان تكدي عدو متأتاتي قل ليدي جرب كم سال هلا حق ولا شكاتو قديت بوركينا فاسو قل شعب وحكومة ليطا كم كسس لا شرح رئيس إبراهيم تراوري اتحاد أوروبا من الساوار فتن قل للجمال هي تلاكام حكومة بوركينا فاسو قدم إلا قل فرنسا متأتاتي عسكريات وأمن إن شكيتا مثل على تلا علاقة عسكرية وأمن دبلوماسية كم سلبت كتهي للذكرتون منطقة موداك صحي أفريقيا بعامة بوركينا فاسو للتركب منطقة ساحلي أفنتو بسبب متأتاتي كارجة مشاكل مسكوبة كوريات كم سلهلية متقبلت شرحو نايدونغو بخبر قبلت حلف أتلانتيك ناتو منطقة أركتيك هليوت عسكرية تقل توسع دنمارك لاكيت هليوت نايلة حلف منطقة أهمية زايدة كم سلبولا شرح وزير دفاع دنمارك تا منطقة مدة عباي قلك لات وسام ناتو مسكوبة نايلة منطقة قل تأدمن لا أمامات لامات عسكرية ودا كم سل تنحت للتأمر تقبل لامات لامات بنوعية وقياسه قل تأزيدو كم سل وجب دنمارك شرحة الليت أمريكا ودنمارك جزيرة غرينلاند لا كسس اتفاق التحالف يا معيلات كم سل فرميا للت أمر تقبل اتفاق أهمية زايدة كم سل بهي حبورات عليها روسيا وتشاينا لا مثل دول دقوبات اقل اللي نيتو منطقة أركتيك ودي لها فرار عسكرية وأمن أما التحسار تابعه كم سل هلايا لا حبروا محللين حد لشبه مصدر كم سل نسو هي حبورام هلو أخبار دين أتمم مارس أخبار دا دقم نقم الصارح منكم بدك إش حاي مديريت لقو عن سبا بسس نقطة 5 مليون نقفلة بنا قزان دحرا قسم سياحة تقليم قبلة بحر كأي حتى ريكا واستراتيجية كانت مديريت قبلة دنكاليا زيارتنا الزماء مديرية عد قيح قل قد عام درسة آلات دراسة تهيبا من أخبار خارج من رئي روسيا وأمريكا تراقبات أسلح لركز هدك كم أنبتي حكومة روسيا تلاكيت بوركينا فاسو مثل اتحاد أوروبا لعالت إلى علاقة دبلوماسية تتأكد متز كم سليلية جرحا قبلت حلف أتلانتيك ناتو منطقة أركتيك هاليوم عسكرية تقل توسع دنمارك لاكيت قول يوم مسيد دولي العلا أخبار قبل عد وخارج دي بلنا أتمنى ما قلنا ما تابعتكم دي محمد مسلة اللي برنامجاتنا مسيد كيرو بركتيك.

أساس حتى عائلة دي تقبئ تاكيات ورا مجتمعتان. أبلي قرز سلف للأمرة هيجيا هيجا أموتا أبلي أمو لنا يسلف مدرسته سبتا اتلودي وراتات اقل أوكي اقل السلاح واقل الأدمع لطوالي ما هتهتا أم حاطر ولد أم فارس ولد أم حكيم ولد أم مدرس ولد أم حقل قبي عد وقبيل للدحن تولد أبلي أم اتمجال تعليم اقل عوتو سيدايت بنان ديت قبي سند ومتنكابتام أنسايت أدرسوت هيسر مجتمع أدرسوت بنيكون أساس فداب أقل دمان هليوت وقت لا لايتوم أم دارست جيل دارس وفازع سبت كلك

فرع وزارة تعليم أقليم قبلة بحر قياحت يوم 15 سبتمبر دي بقنداء التنزمي عادت من كل الأقليم لتحرية 63 قدايم أنفر مدرسة ثورة ومدرسين مدراء ومشرفين لودي أتنايات من اللي فهم اللي لتبقى ستام

0: حاكمة تقليم قبلة بحر قياح السيدة أسمرت أبرها بجهتها لبرنامج مثل ذكرت حمسة سنة ما تأساس مدرسة الثورة تثبت قبقى معنى عباي كم سلبو عند حبرت أتنايتوت أنسات ووقلوت درجة كل مجالات قلت تقدم دي بهي تحسبت
1: منبر لحبرتسب قياري لحبو بدها تحسبينو لحبرتسب مقيار رسعيني كم سلو زغلقا أبستخل علي بوتاتات مس كل الشكرات تتزاويكم لحبرتسب مقيار نخل مهار تقايدو ونخل سرح قليلا كنا مس كل بدها تحسنا مالتي بدها زي سجر بدها يلا كم زلو من الأنايس عبد الرسي ودي سكر المسلم من الجرس سجيروس دك نسيو رتل بسحق وزحق كيلن رقنا لها كانوا بدها تتقاهم سرزين بزان يرو معكي أقاد أمي بتعامل خمس دنوكم دلون طولاتكم ممهارا أجوهم مس كلك أمام تأمريتنا حال هو ربهم مسجد القليل يكون لحبرة السبب المغيا كابزل العرف سوكم هنا تزويتنا خباختكم.
0: وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد مشاركت وجقر أنسات قل لعبة بلت وقلا لتقدم ديبو كمسل تأنحا ولا لتحمد عوتة كمسل ركب منه شرحت فدا بيام درسا وسب مسل سنية لاتون مدرسين أتنايات مروت للأودة سبتو بستاتي بكم سلة تقدم ديبو حبرت
2: احنا خلاق المزبي كم منيستر تمرتق عقب فلاي بزعبات تمرتي كرزارة بكلنا تمرتي نقولو تمرتي نتقم حفاش زي تماري يمهار السماري يمهار زبن شرحونا يزبا قمبار ندقنا احنا العلو ناي بحقي ناتي حجي تخفيتو النار اللو زرقحي او عبيات تمرتي ناي زوبا سبنا عرف حربهم بهاقر ناي بفلا يا بزوباهم كقولتو تنيحيو ممهر رشيد ناتي قطر ساعة متقامة يكون انتي زدلي ناي بحاجة عبيات ترائي له اتي عبيات قل لك عمتي هاقر زدليو كوين اللو ديو ناي بحاجة كل حبرة تسبنا بتحنا يلنا دينا بدرجة مخفات تمرتد رايز يكونن عمنا توالتانا كمخفت علينا تبو عمي بقاتا عبقال اي درجة اول بزح حيال فمنا عبيتاتينا علينا أنتي جناع نايف حقي نتنا كم حمسة عم ترائي ذكرنا أن عبي كل زبروز اللي ناقل جناع بقعة كبرتي كم تزيد اللي أي مت أنا أنا المعمل بقعات ممهران أبن ثويا ممهران تنزلوا دروا خمان ذكر سيو أبن ثويا مشيل ما لنا لهم جن تايو كاب زوا سمينا وقف حريز اللي عاد ذكر سيو سوسان سنستن ترايدينا مشيل مزوب عنا بمرو ممهر دك سبعاتي وكم دك أنستيو بمويهم بمنفعتهم ببقعتهم كشلهم يزبا مجمرة حلنوهم كشلهم مالو بحريوها أفلتو كلوا مالو هم مس نقبر ترأينا ناي بحقي نزي زخري عزوز زخري عب حديش وفري هنسات حقر الولو ناي بحقا أفلتو هنقبرو من خير مالت
1: مغنياتو يسترفلنا بزوح سلزلو زيت بهارو مزحطة لونه تمرتي لك مش متاي خير مس مغيارة حساسة بقى دحرت ما هيرفع حساسة بقى هتغير دحرت ما هيرفع حساسة بقى ده بنغير بيو قا كل جزء بزي حاجة كبرت هي اللي بزمن عبر السنة كل سك صارت كم زلمة مدوار على درس نخلو بده هو تعسيرنا عبر زمن صحوة زحنا لنا أكل بده هو تعتفاحي كلنا مهارة كلهم صرح ذلكم قال من الأسيات مساهم ذلوا بصالي من أكاديمية أو تمرتي تمرتي في مهارهم ذلوا تراي زي كده أتحساس بنا أو مساهم ذلوا من الأسيات تمرهم ذلهم أتحساس بنا غيانو هذا صرح الله من سبيك ذلوا
0: لما سلسنيت اندت بهليا جائزات قروش مداليات وشهادات لتكبتيا انسات بجهتن اهميه نايلت نسات مبادره عباي كمسل تندي حبريا اقل زياد وقي حيله كمسل قب اقلن هي شرحيا وهتن هي هجاهن بقتلالاي كنا لبلا
3: መምህር ትርሓስ ኣፈወርቂ ኣስፋ ንዑዘባ ጊዳ እዜን ዕባይ ቤት ትምህርቲ ሰውረ መምህር ኣምና ከምኡውን መምህር ትርሓስ ዘድርዎ ዘለኹም ዕባይ ቤት ትምህርቲ ሰውረ ኣብ ደረጃ ሱፐርቫይዘር በፅሐን ኣለዋ።

سسات تعليم من عسرة وسمان ديب سمان بت عسرة وسس عدد درسة هي من سعلف ديب زياد سعة وسبع ألف بزح مدرسين هي من مت وحمسة ديب سلس ألف وسعمت كمسة العبان ديشر حاترت أنسات مدرسين دي وراتات الدريس وأدرسات وبنية أجيال حمدان. أستاذ رشيد اندأت لجائزة لنس أيا بعدد حودات من ماتن لبرنامج أمبوتة تليتا إشارة السنيت كم سلتو اندي أفهم عبوت مهنة أنسات بكل جوانب من أولويات برنامج وزارة التعليم كم سلتو شرحها.

እንስሳት ተዕልየን ምን 28 ዲብ ሰማን በት 26 ዓደት ደረሰ ህየ ምንሰ ዓለፍ ዲብ ዝያ ሰዓ ወሰብ ዓለፍ ብዝሕ ምደርሲን ህየ ምን 105 ዲብ 3000 ወሰዕመት ከምሰል ዓባን ደሸር ሓተረት ኣንሳት ምደርሲን ዲ ወራታት ኣድሪስ ወኣድረሶት ወብንየት ኣጃል ሓመዳ أستاذ رشيد اندأت للجائزة لنسأيا بعدد حودات من ماتن لبرنامج أمبوتة تليتا إشارة السنية كم سلتو اندي أفهما عبوت مهنة أنسات بكل جوانب من أولويات برنامج وزارة التعليم كم سلتو شرحها

مؤسسات تعليم من عسرة وسمان ديب سمان بت عسرة وسس عدد درسة هي من سع ألف ديب زياد سعة وسبع ألف بزح مدرسين هي من مت وحمسة ديب سلس ألف وسع مت كمسة العبان ديشر حاترة أنسات مدرسين دي وراتات الدريس وأدرسات وبنية أجيال حمدان. أستاذ رشيد اندأت لجائزة لنسأيا بعدد حودات من ماتن لبرنامج أنبوتة تليتا إشارة السنيت كم سلتو اندي أفهم عبوت مهنة أنسات بكل جوانب من أولويات برنامج وزارة التعليم كم سلتو شرحها.

0: اسميكي عاشة عبد الله محمد تبهل من مديرية أفعبت ما قلت ليكو هلبت. والله الحمد لله أول السلف وقلنا لو ديكو وقلنا عندي نحلو عندي محمد قلنا حلف ينحزي لأنه ورو لا
1: ممر جميلة إسماعيل أحمد لوزما كدا ممر جميلة إسماعيل أحمد نوزوبا جنده.

0: اسميكي عاشة عبد الله محمد تبهل من مديرية أفعبت ما قلت ليكو هلبت. والله الحمد لله أول السلف وقلنا لو ديكو وقلنا عندي نحل عندي محمد قلنا حلف ينحزي لأنه ورولا
1: ممر جميلة إسماعيل أحمد لوزا ماجدا ممر جميلة إسماعيل أحمد نوزوا جندا
0: اسميكي عاشة عبد الله محمد تبهل من مديرية أفعبت ما قلت ليكو هلبت. والله الحمد لله أول السلف وقلنا لو ديكو وقلنا عندي نحل عندي محمد قلنا حلف ينحزي لأنه ورو لا لا لا عمرا لا فدر لا يكا أو هنا شكرا لا يكون عمرا كم ليكا ومن عام ساكا ومن اللي حال بس ليكا قلي بلاكا اللي ورط من حتى مرحلة قدم لنا عمرا لا فدر لا يكا أو هنا شكرنا يكون ده أمرا كم ليكا ومن عام ساكا ومن اللي حال بس ليكا قلي بلاكا لورط من حتى مرحلة قدم لنا عمرا لا فدر لا يكا أو هنا شكرنا يكون ده أمرا كم ليكا ومن عام ساكا ومن اللي حال بس ليكا قلي بلاكا لورط من حتى مرحلة قدم لنا عمرا لا فدر لا يكا

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة بتريا المستهل بأهم العناوين. وزير الشؤون الخارجية سيد عثمان صالح يلقي كلمة في الأمم المتحدة. تدريب للمزارعين في تسليح حول تنفيذ برامج الزراعة المسكرة. افتتاح مدرسة ما قبل التعليم النظامي في عد شماقلة. بريطانيا تعتقل أشخاص بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون دعم التحديات الأمنية. أفغانستان تعلن قتل وجرح عشرات المسلحين. إلى التفاصيل، ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ممثلا لفخامة رئيس إسياس أفورقي كلمة في جلسة الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الوزير عثمان إلى أنه في كل عام في هذه المنصة تبرز في الذهن الأسئلة الرئيسية التي ينبغي أن تكون جوهرية ومهمة، وبأن الخطابات التي ألقيت في الاجتماعات السابقة ركزت عاما بعد عام على القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تكون في صدارة الاهتمام، وعلى الخلفية التاريخية والأهداف التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة، وعلى التطلعات الإنسانية المعروفة المتمثلة في السلام والتنمية والازدهار، وبصورة خاصة على الظلم الاقتصادي المتصاعد الذي يعرق تحقيق هذه التطلعات، وكذلك على الهيكل المؤسسي للمنظمة. وأوضح بإسهاب بأن الظلم الاقتصادي لا يزال حتى في الوقت الراهن التحدي الرئيسي الذي يواجه البشرية. وأوضح أن الظلم القائم ينبع من الحرمان من الحقوق وقيام البيئة التمكينية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية لنضال الإنسان في هذا المجال تتمثل في امتلاك موارده وثمار عمله بصورة عادلة، والتوجه نحو التنمية والازدهار والحفاظ على السلام من أجل تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي، والعمل على ترسيخ العقلانية والعدالة باعتبارهما شرطين أساسيين للسلام، وكذا تعزيز الاحترام المتبادل والتكامل والتآزر. وشدد على أهمية وجود إطار تنفيذي قانوني وآلية

مناسبة كي تتحقق هذه التطلعات الإنسانية الأساسية. وأضاف الوزير عثمان أن الأحداث التي وقعت بعد الدور 80 للجمعية العامة رغم أهميتها وما يمكن استخلاصه منها من دروس كافية لا ينبغي أن تحرف في اتجاه اهتمام شعوب العالم عن المهمة والنضال الأساسي. وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التي تتطلب التركيز تتمثل في وقف الحرب على إيران ووضع حد للحرب في أوكرانيا بكل تداعياتها والبحث عن سلام عن حل مستدام للاضطراب المناخي ووقف الحروب والصراعات الجارية في حوض النيل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي من أجل تخفيف الأزمات في منطقتنا الأوسع وكذلك الحد من التدخلات التي تمارس تحت مسمى المساعدة الإنسانية. نظم مكتب الزراعة في مديرية التسنية يوم 24 من سبتمبر تدريبا للمزارعين حول تنفيذ برنامج الزراعة المصقلة المربحة بهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي من حيث النوع والكمية. وقدم التدريب بصورة عملية ونظرية استنادا إلى المزارعين النموذجيين الذين يطورون زراعتهم وفق برنامج الزراعة المصقلة المربحة في إطار التنمية الزراعية في تسني علي قدر. أوضح خبير تنمية المحاصيل السيد عند مريم أملسون في كلمته أن برنامج الزراعة المصقلة المربحة يهدف إلى تنفيذ أنشطة زراعية متكاملة في مساحة محدودة من الأراضي داعيا إلى إدراك فوائده وتكثيف جهودهم في تطبيقه. وأشار إلى أن البرنامج بدأ العام الماضي في 9 إدارات ضواحي لكنه لم يتقدم بالشكل المطلوب بسبب شح الأمطار، موضحا أن الزراعة التي تمارس بالري في إطار التنمية الزراعية في تسنية علي قدر وصلت إلى مستوى أفضل. من جانبه ما أوضح خبراء الزراعة العاملون في المديرية أن تنفيذ برامج الحفاظ على المياه والتربة والزراعة على خطوط إلى جانب استخدام الأسمدة العضوية والبذور المحسنة يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وذكروا تعزيز دور المزارعين والإدارات في تنفيذها. كما أوضح أن تربية الماشية وأكتارها اللذين ينفذان بالتزامن مع البرنامج يؤديان دورا مهما في تحسين سبل العيش الاقتصادية للمزارعين وحثوا على تكثيف نشاطهم في هذا المجال. وأكد المتدربون من جانبهم أن البرنامج يساعد على إحداث تقييم نوعي في سبل عيشهم وتعهد بالعمل على إنجاحه. وافتتحت في 27 من سبتمبر مدرسة للتعليم قبل النظام في إدارة ضاحية عد شماقلة بمديرية بريخ بتكلفة تجاوزت 1,000,000 نقفة. المدرسة التي أنشأتها أسرة السيد بينة سلمون المقيمة في الولايات المتحدة باسم ابنتهم الراحلة راهيل بينة تضم قاعتين دراسيتين ومخزنا للمستلزمات وساحة للترفيه إضافة إلى دورات مياه وخزان مياه. وأكد مدير مديرية بريخ السيد تصفو في الساعتين خلال مراسم الافتتاح أن إنشاء المؤسسة يمثل نموذجا لمشاركة المواطنين في الداخل والخارج في جهود التنمية داعيا السكان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في سد الاحتياجات القائمة. من جانبه أوضح السيد بين سلمون أن المبادرة جاءت دعما لجهود الرامية للتخفيف من احتياجات المجتمع معربا عن ارتياحه للمشاركة في هذا العمل الخيري باسم ابنته. كما أشاد المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية العقيد قبرهندس ولد قرقيس وممثل فرع التعليم الأستاذ مسفن ولد السلاسة بالمبادرة ودعوا إلى تشجيع مبادرات مماثلة وفي سياق متصل كرمت مدرسة حر الثانوية في الإقليم الأوسط 41 من طلابها بين 21 طالبا من أفراد الدفعة 38 من الخدمة الوطنية ممن حققوا نتائج تراوحت بين 3 و4 نقاط في امتحانات الشهادة الثانوية. وخلال مراسم التكريم التي أقيمت في 26 من سبتمبر دعا مسؤولو التعليم ومديرة مديرية أخرية السيدة ليا برختاب الطلاب إلى مواصلة جهودهم لتحقيق مستويات أفضل مؤكدين أن النتائج المحققة تمثل خطوة يمكن البناء عليها. وأفادت المدرسة بأن 491 طالبا شاركوا في الدفعة 38 حيث حقق 86 منهم نتائج تؤهلهم للدراسة الجامعية فيما حقق 54 آخرون نتائج تؤهلهم للحصول على الدبلوم.